0: السادسة والنصف في باريس.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار أعدته وتقدمه شيرين ناصر، إليك شيرين.
2: شكرا لك رضا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. نبدأ مما أعلنته الخارجية السويسرية أمس أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الجمعة المقبلة ستقام في فندق فاخر مطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا. وزير خارجية إيران عباس عرقجي قال أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي تبدأ الجمعة على الأرجح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي. نائب وزير الخارجية الإيراني أعلن بدوره أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية. هذا وعبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية تانكر تراكرز اليوم. يأتي ذلك فيما أعلن ترامب أنه يريد إرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي، واعدا أيضا بقراءة نصه كاملا أمام الصحفيين. هذا هو اعتبر وزير الخارجية الصيني أن وقف أطلاق النار في الشرق الأوسط ضروري لإفساح المجال لبنية أمنية مستدامة في المنطقة. وفي الشرق الأوسط وتحديدا من لبنان، قتل أمس 4 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في جنوب البلاد. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. وعلى صعيد القوات المسلحة الإيرانية، فقد هددت برد شديد على إسرائيل بعد الغارات الجوية على لبنان أمس. أما كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف فقال خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان. يأتي ذلك فيما وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة شكر إلى قليباف منوها بدعم إيران في كف ما وصفه بيد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان. وفي الملف الأوكراني الروسي، قال مسؤولون وممثلون للإدعاء العام في وقت متأخر من مساء أمس إن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز للتسوق. قال الجيش الأمريكي إنه قصف سفينة في منطقة شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة 2. وفي الخبر الأخير، قالت وكالة التخفيف من أثار الكوارث في أندونيسيا إن شخصا قتل وأصيب العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.7 درجات هز جزيرة سولاويسي أمس في أندونيسيا. نهاية الموجز.
0: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. عودة الحركة عبر مضيق هرمز خففت ارتفاع المخاطر في سوق النفط، لذلك بدأت بنوك وول ستريت بخفض توقعاتها للأسعار، لكن السوق لم يخرج بعد من دائرة الحذر والأسعار لم تعد لحالة الاستقرار. لماذا دفعت عودة مضيق هرمز بنوك وول ستريت إلى خفض توقعات أسعار النفط زياد؟ وهل يعكس ذلك تغييرا حقيقيا في أساسيات السوق أم مجرد تراجع لعلاوة المخاطر؟
3: خفض التوقعات يعكس الأمرين معا، لكنه يرتبط أولا بتراجع علاوة المخاطر. عندما كان مضيق هرمز مهددا وتحت الإغلاق شبه الكامل، لم تكن الأسعار تتحرك فقط وفق مبدأ العرض والطلب، بل وفق احتمال فقدان جزء كبير من إمدادات الطاقة عبر الخليج. لذلك أضافت الأسواق سعرا إضافيا للبرميل مقابل خطر التعطل، ارتفاع كلفة التأمين، تغير مسارات الناقلات واحتمال تأخر وصول الشحنات النفطية. لكن مع عودة الحركة عبر المضيق بدأت هذه العلاوة بالتراجع، وهذا ما دفع مؤسسات مثل سيتي بانك وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي إلى إعادة حساب توقعاتها، لأن جزء من السعر السابق كان مبنيا على سيناريو طارئ لا على نقص دائم في إمدادات الطاقة. بمعنى آخر، أن السوق لم تكتشف فجأة أن الطلب العالمي

0: يعتبر ضعيف فقط، بل أزالت جزءا من سعر المخاطر أو سعر الخوف الذي تراكم خلال فترة الحرب وخلال فترة إغلاق المضيق. لكن لا يمكن القول أن الأساسيات لم تتغير. عودة التدفقات تعني أن المعروض العالمي قد يعود أسرع مما كان متوقعا، وهذا بالتأكيد يضغط على الأسعار، خصوصا إذا تزامن مع تباطؤ الطلب أو توقعات بوجود فائض كما في نهاية هذا العام ومع بداية عام 2027. لذلك خفض التوقعات لا يعني أن النفط دخل مرحلة الانهيار، بل يعني أن الأسعار انتقلت من سيناريو الأزمة إلى سيناريو التوازن، ولكن التوازن الحذر.
1: في سؤال آخر زياد، ما دلالة هذا التحول بالنسبة للدول المستوردة والمنتجة للنفط خصوصا دول الخليج؟
0: عودة العمل البحري والنقل بشكل انسيابي عبر منطقة مضيق هرمز يعتبر خبر إيجابي ومهم جدا للأسواق العالمية من ناحية استقرار الصادرات، لكنه بالتأكيد سيشكل عامل ضغط على الأسعار النفطية في الأسواق العالمية. دول الخليج تحتاج إلى ممر آمن ومستقر لضمان استمرار تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية، لكن في المقابل عودة الوضع المستقر لتلك المنطقة يسحب من السعر جزءا من علاوة المخاطرة، وهذا يعني أن الدول المنتجة والمصدرة قد تكسب استقرار في الكميات المصدرة، لكنها ستخسر جزءا من السعر المرتفع الذي خلقته الأزمة. وهنا تظهر المفارقة، المنتجون يحتاجون إلى أمن الملاحة، لكن أمن الملاحة نفسه قد يدفع الأسعار إلى هبوط. هذا يعني أن أثر عودة الملاح عبر مضيق هرمز يختلف حسب زاوية النظر. بالنسبة للمستهلكين والاقتصاد العالمي هذا يعتبر خبر إيجابي جدا، لأنه يخفض كلفة الطاقة ويساهم في تخفيض معدلات التضخم في الاقتصادات العالمية. لكن من جانب المنتجين هو إيجابي كذلك، لأنه يحمي التدفقات لكنه يقلص مكاسب الأسعار المرتفعة.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق رضا، والبداية من مصر التي تتجه للدعم النقدي عبر كاري أون والكارت الموحد.
3: نعم رولا، تتسارع خطوات الحكومة المصرية نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، بالتزامن مع إطلاق منظومة جديدة تعتمد على الكارت الموحد أو مشروع كاري أون لإدارة توزيع السلع والخدمات المدعومة.
1: وما الدور المتوقع لكاري أون؟
3: توضح المؤشرات الحكومية أن المشروع مرشح ليصبح المظلة الرئيسية لإدارة شبكة واسعة تضم المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع السلع المدعمة والبقالين التموينيين ضمن منظومة رقمية وموحدة. كما تعمل الحكومة على ربط الإنتاج الزراعي والتخزين والتوزيع عبر ما يعرف بمثلث الأمن الغذائي بمشاركة جهاز مستقبل مصر، الذي توسع دوره في ملفات الغذاء والإمداد الاستراتيجي.
1: وما أبرز المخاوف المرتبطة بالتحول الجديد رضا؟
3: يحذر الاقتصاديون من أن قيمة الدعم النقدي المتداول والتي تدور حول 350 جنيها للفرد قد لا تكون كافية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل القوة الشرائية بفعل التضخم. وتشير التقديرات إلى أن المنظومة الجديدة ستشمل قاعدة بيانات موحدة للمواطنين تسمح بإعادة تحديد المستحقين للدعم وسط توقعات باستبعاد ملايين المستفيدين خلال الفترة المقبلة.
1: والبرلمان الأوروبي يقر اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن.
3: أقر البرلمان الأوروبي نهائيا الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى خفض التوتر التجاري بين الجانبين بعد موافقة واسعة من النواب خلال جلسة عقدت في ستراسبورغ.
1: ما أبرز بنود الاتفاق؟
3: ينص الاتفاق رولا على إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على معظم السلع الصناعية والزراعية الأمريكية، مقابل التزام واشنطن بألا تتجاوز الرسوم المفروضة على الواردات الأوروبية سقف 15%. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد استكمال الإجراءات الرسمية من الدول الأعضاء، معتبرة أنه سيحقق فوائد اقتصادية للأفراد والشركات.
1: وما الضمانات التي حصل عليها الاتحاد الاتحاد الأوروبي؟
3: يتضمن الاتفاق بوندان يقضي بانتهاء مفعوله تلقائيا بنهاية عام 2029 ما لم يتم التصويت على تمديده، إضافة إلى إمكانية تعليقه إذا لم تلغي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الإضافية المفروضة على منتجات الفولاذ والألمنيوم. وجاءت هذه التعديلات بعد تحفظات أبداها بعض النواب الأوروبيين الذين رأوا أن الصيغة الأولية كانت تميل لصالح الولايات المتحدة قبل إدخال ضمانات إضافية خلال المفاوضات.
2: النشرة الرياضية.
1: المنتخب الفرنسي يدخل المونديال بقوة ويؤكد أنه مرشح فوق العادة على اللقب.
3: والتفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
4: صباح الخير. بداية قوية لمنتخب فرنسا في المونديال، تغلب على السنغال 3-1، 4 أهداف سجلت خلال الشوط الثاني بعدما كان الأول صعبا للزرق، لم يتمكنوا خلاله من الحصول على أي فرصة، فيما حصل السنغاليون على فرصتين كبيرتين. الشوط الثاني كان مختلفا تماما بعدما أقدم المدرب ديدي ديشان على تغييرات استراتيجية، وتمكن كيليان بابي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 قبل أن يسجل مهاجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا الثاني 2 دقيقة بعد دخوله بديلا. 10 دقائق قبل النهاية، مهاجم باريس سان جيرمان الشاب إبراهيم باي قلص الفارق لأسود الترانغا خلال الوقت بدل الضائع، غير أن مبابي عزز الفارق من جديد إلى 2 بعد دقيقة من ذلك. 3-1 للفرنسيين، وبداية قوية لهم ولنجمهم كيليان مبابي صاحب 2 خلال مباراته 99 بالقميص الأزرق، وحطم بالمناسبة رقمين قياسيين، عدل ثم تخطى أوليفيه جيرو كهداف المنتخب الفرنسي وله الآن 58 هدفا، كما عدل ثم حطم رقم جوست فونتين كأفضل هداف فرنسي في المونديال عندما سجل هدفيه 13 ثم 14 في 3 نهائيات عالمية، علما أن فونتين كان سجل كل أهدافه في مونديال واحد في السويد عام 58. كما غدا مبابي على بعد 2 من رقم الألماني ميروسلاف كلوسو صاحب أكبر عدد من الأهداف في بطولات العالم. وخصم المنتخب الفرنسي المقبل سيكون العراق الذي هزم 1-4 أمام النرويج. إيرلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي سجل مرتين في الدقيقتين 29 و43، أيمن حسين كان عدل النتيجة في الدقيقة 39، غير أن النرويجيين تمكنوا من التسجيل مرتين في الدقيقة 76 عبر المدافع البديل ليو أوستيغارد، ثم تورستيد سجل خلال الثواني الأخيرة من المباراة. وتصدرت النرويج المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا، وفي بداية الأسبوع المقبل ستواجه فرنسا العراق والنرويج السنغال. واليوم الأربعاء ستقام آخر 4 مباريات من الجولة الأولى، وذلك ضمن المجموعتين 11 و12، وبعدها ستكون كل المنتخبات قد قضت مباراة واحدة. ستبدأ السهرة مع اللقاء بين البرتغال وكونغو الديمقراطية، تليها المواجهة بين إنجلترا وكرواتيا. البرتغال وإنجلترا من بين المنتخبات الطامحة باللقب، وليلا غانا مع بنما، وأخيرا أوزبكستان مع كولومبيا. ومدرب جديد للمنتخب التونسي هو الفرنسي إيرفي رونار خلفا لمواطنه صبري لاموشي، وجاءت إقالة لاموشي بعد خسارة نصور قرطاج أمام السويد 5-1 في الجولة الأولى. لاموشي أصبح أول مدرب يقال بعد مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم، علما أنه سبق لتونس أن أقالت أنريكا سبرجاك خلال مونديال 98، والذي كان شهد إقالة 3 مدربين لمنتخبات تونس إذن والسعودية وكوريا الجنوبية. أما إيرفي رونار فسيشرف على منتخب جديد في النهائيات 3 على التوالي بعد المغرب عام 2018 والسعودية عام 2022. ومن أخبار المونديال كذلك، نيمار عاد إلى تدريبات منتخبه. النجم البرازيلي شارك للمرة الأولى في التدريبات بعد غيابه بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها، غير أن عودة نيمار البالغ 34 إلى اللعب غير محددة. كان غاب عن مباراة بلاده الأولى مع المغرب وانتهت بالتعادل 1-1، ومن غير المرجح أن يخوض اللقاء الثاني أمام هايتي يوم الجمعة. ولاعب غانا توماس بارتي لن يتمكن من خوض مباراة منتخبه أمام بنما اليوم في تورونتو، ذلك أن السلطات الكندية رفضت السماح له بدخول أراضيها لأنه يواجه اتهامات بالاغتصاب في بريطانيا. وأعلن أمس أنه خسر الطعن الذي كان قدمه أمام المحكمة الفيدرالية الكندية، وقد حضر ممثلون عن الحكومة الغانية الجلسة في محاولة للحصول على إلغاء قرار رفض منح التأشيرة للعب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمسون واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: طهران تقول إن الحصار البحري الأمريكي قد رفع عن موانئ البلاد وتتوعد برد شديد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان. ترامب ينتقد أساليب إسرائيل في لبنان ويقول إنها تقتل المدنيين وسقوط 4 قتلى بضربات في الجنوب. مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. البرلمان الفرنسي يقر إطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يصفهم بالخطرين. فرقات روسية تطلق نيران تحذيرية باتجاه يخت يرفع علم بريطانيا في المارش.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم عروب صبح،
1: والعنوان: ماذا يعني أن تكون أما فلسطينية؟
2: المرأة الفلسطينية مستهدفة في كينونتها الأنثوية كامرأة وأم. هي قد تنتظر خطيبها أو زوجها المعتقل إلى ما لا نهاية، وقد تكون هي المعتقلة في ظروف بالغة الصعوبة. قد تصبح أرملة قبل أن تزف له أو تجبر على الولادة داخل المعتقل. هي مشروع أم ثكلى كل يوم، وهي امرأة مجبرة أن تستمر بالحلم في بيت واستقرار منذ طفولتها وحتى الشيخوخة. في بحثي عن الأمومة الفلسطينية لتوثيق قصص الأمهات الفلسطينيات، وجدت مقالا نشره موقع حبر لأحمد نظيف، جرى خلاله تناول الأمومة الفلسطينية بوصفها تجربة تتجاوز معناها البيولوجي والوجداني المعتاد، لتتحول تحت الاحتلال والحرب إلى فعل مقاومة يومي في مواجهة لسياسات القتل والاقتلاع. فالأم الفلسطينية لا تواجه فقط تحديات التربية والرعاية، بل تعيش في قلب صراع يستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، حيث يصبح الحفاظ على الحياة شكلا من أشكال التحدي في وجه الموت. يشير الكاتب إلى أن الأمومة في زمن الحرب تتحول إلى منارة في العاصفة، إذ تواصل الأمهات أداء أدوارهن الأساسية رغم القصف والتهجير والخوف. ففي الوقت الذي تنهار فيه البيوت وتتعطل مقومات الحياة، تظل الأم تحاول توفير الأمان لأطفالها، سواء عبر هدهدة وسط أصوات الانفجارات أو ابتكار لحظات من الفرح في مراكز النزوح والخيام. يستعرض المقال حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها الأمهات الفلسطينيات، موضحا أن نحو 20,000 طفل فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، من بينهم أكثر من 2,100 رضيع، في واحدة من أعلى أرقام الضحايا الأطفال في الحروب الحديثة. كما يلفت إلى معاناة الأمهات المريرة مع اعتقال أطفالهن، حيث أشارت تقديرات حزيران 2024 إلى وجود 226 قاصراً فلسطينياً محتجزين لأسباب أمنية، إضافة إلى 93 قاصراً آخرين محتجزين بدعوى الوجود غير القانوني داخل إسرائيل. يتناول المقال أيضاً أوضاع النساء النازحات في غزة، حيث تحتاج أكثر من 690,000 امرأة إلى مستلزمات النظافة الأساسية، بينما تلد نحو 5,500 امرأة شهرياً في ظروف إنسانية وصحية بالغة الصعوبة. الإحصاءات تؤكد على قتل إسرائيل لأكثر من 17,000 امرأة منذ بدء الحرب، كثيرات منهن أمهات فقدن حياتهن مع أطفالهن أو أثناء محاولتهن لحمايتهم دون أن يتمكن أحد من رواية قصة كل واحدة منهن حتى الآن. إن الأمومة الفلسطينية ليست مجرد علاقة بين أم وطفل، بل تجربة وجودية وسياسية وإنسانية عميقة تتجسد فيها إرادة البقاء في مواجهة واقع يسعى باستمرار إلى نفي الحياة وتدمير شروطها الأساسية. عروب صبح.
3: أبراج مونت كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. نبدأ بسؤالنا عن القمر، هل ما زال القمر في برج السرطان أم انتقل إلى الأسد، وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: نعم بالتأكيد. لا القمر بعده موجود في برج السرطان لغاية الساعة 1:05 من بعد الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى الأسد في خلو مسار اليوم، يبتدي من الساعة 9:45 في الصباح بنتهي الظهر الساعة 1:05. يعني بهاي الفترة ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعددها كبير نسبيا اليوم. أول واحدة تشكلت الساعة 5:45 بالفجر بين الزهرة ونبتون تراين، يعني 120 درجة. هاي بتخلينا ذوي طبيعة لطيفة نشد الآخرين إلينا بكل سهولة. بعد ذلك القمر بتدخل وبيعمل أول زاوية اقتران مع المشتري جاي الساعة 9:45 في الصباح. هاي بتخلينا نهتم بمشاكل ومتاعب الآخرين، بنحاول نساعدهم قديش بنقدر. بعد ذلك القمر بيعمل زاوية سيكستايل 60 درجة مع أورانوس جاي الساعة 6:00 تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. الساعة 8:09 بالمساء في زاوية تراين 120 درجة بين القمر ونبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والخيال الخصب الموجود عندنا. الساعة 9:28 الليلة جاية في زاوية اقتران بين القمر والزهرة، هاي بتعزز النواحي الفنية خاصة إذا كنا بنشتغل في هذا المجال. بعدها بدقيقة واحدة في زاوية التقابل بين القمر وبلوتو، هاي احنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيفرضوا سيطرتهم علينا. آخر زاوية جاية الساعة 10:45 بالليلة جاية طبعا الزهرة وبلوتو بتقابلوا، لما بتقابلوا هون الأجواء الرومانسية بتكون صعبة جدا خاصة للعلاقات الفاشلة.
0: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بالحمل.
4: الحمل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح انت مشغول في النص الأول من النهار بأمورك البيتية والعائلية والعقارية. اليوم يختلف عن امبارح، إذا ما استطعت امبارح تقوم بصفقة عقارية أو تدخل التغييرات اللي بدك إياها على المسكن ما تعمل هذا الشيء اليوم، خليه ليوم تاني. من الظهر طالع الحمل تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء والأجواء الرومانسية بتكون دافية، بيعززوها أكثر وأكثر، في منهم بيبدأ علاقة غرامية جديدة.
0: أخبار الثور؟
4: الثور نشط في النص الأول من النهار في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة ما بقدرش يغير هذا الموعد كمان يستعد ويركز إلى آخر حد. من الظهر الطالع الثور بيكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، هو اللي بيقدر يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء.
0: إلى الجوزاء؟
4: الجوزاء في مبلغ من المال جاي على الطريق، هذا بيجي على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، بس يدير باله ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، ممنوع يقوم ولا بأي خطوة مالية، هذا لغاية الظهر. من الظهر الطالع الجوزاء تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات أغلبها لمسافات قصيرة، بيكون عنده تعامل إيجابي مع الإخوة والجيران والأجواء الرومانسية دافية.
0: أخبار السرطان؟
4: السرطان طبعا القمر موجود عنده وعطارد موجود عنده، مليان طاقة مليان نشاط ولكن في خلو مسار بيقيده بخلوهش يقوم ولا بأي خطوة جديدة. إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله، من الظهر الطالع السرطان تتاح له فرصة حلوة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، في منهم بحصل على هدية أو جائزة.
0: أخبار الأسد؟
4: الأسد تعبان امبارح والنص الأول من النهار كمان لسه بيشعر بهذا التعب والملل، مخاطر ما في مخاطر ولكن ما عندوش رغبة للإقبال على عمله بهمة ونشاط، يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عنده من قبل وما يبادر بعمل جديد. من الظهر بيستعيد نشاطه وحيويته وثقته بنفسه وبيسيطر على زمام الأمور وبيلاحظ أنه شعبيته في تصاعد.
0: أخبار العذراء؟
4: العذراء بالنص الأول من النهار وضعه الجسماني أفضل من الأسد ولكن في نفس الوقت مش راح يستفيد كتير، ونشط اجتماعيا وعم بيلتقي صديق أو بعض الأصدقاء، إذا وعدين ونفذوا له مطلب بالنص الأول من النهار مش راح يطلع في يدهم. شغلة تانية من الدور الطالع لما الأمر بيجي على الأسد العذراء بشعر بالتعب والملل وعدم الرغبة في الإقبال على عمله.
0: إلى الميزان الآن؟
4: نعم، الميزان مركز من امبارح وكمان اليوم على عمله على مركزه الاجتماعي، بس اليوم يختلف عن امبارح. فالنص الأول من النهار لا يستطيع أن يقوم بأي خطوة جديدة في مجال العمل. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل ممنوع يعمل التغيير الجذري اللي بده إياه، وكمان الموظف ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، مش راح يستفيد من الدور الطالع. الميزان بينشط اجتماعيا، بإمكانه يحقق أمنية بمساعدة صديق أو بيشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
0: ماذا تقول لمواليد العقرب؟
4: العقرب بنقول لهم في النص الأول من النهار، أنتوا عندكم نشاط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، ركز أكتر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار في عمليات الاستيراد والتصدير يكونوا صحيين في كل خطوة بيقوموا فيها. من الظهر الطالع هناك العقرب بيركز أكتر على عمله ومركزه الاجتماعي، بيحاول أنه يدفع بمصالحه لقدام والمجال مفتوح قدامه.
0: أخبار القوس اليوم؟
4: القوس مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة. هو في فرصة من جهة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية ممنوع يدخل بشراكة مالية جديدة. كمان لا يكفل ولا يقرض إنسان مال، ينتبه بأي خطوة مالية بده يقوم فيها ويستحسن أن يصرف نظره عنها. هلأ بالنسبة للقوس كمان بنقول له دير بالك في النص الأول من النهار، يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر. في النص الثاني من النهار القوس بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة.
0: وصلنا للجدي.
4: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أولا شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير دافية، ثاني شيء في خلو مسار بيمنعه أنه يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عاطفة أو شريك عمل بأي شغلة قولا أو فعلا، يخلي الأمور مثل ما هي. من الدور الطالع الجدي براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: ننتقل إلى الدلو.
4: الدلو تراكم العمل عنده من امبارح، واليوم كمان عنده عمل جم، بس اليوم ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. فالنص الثاني من النهار الدلو بيركز أكثر على موضوع الشراكة، وهون هي ناجحة معه تماما، شراكة عاطفة بعززها أكثر وأكثر. ممكن يتمم طلب خطبة زواج، وممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه.
0: ونختم مع الحوت.
4: الحوت عنده رغبة مثل امبارح في النص الأول من النهار للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة، لكن إذا على ناجحة ما في مشكلة. ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. من الدور الطالع الحوت بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، هون بننصحه أنه ينتبه أكتر لصحته أول شغلة، والشغلة الثانية ينتبه من كميات الطعام التي يتناولها، لأن الحوت معرض للبدانة لغاية 9 يوليو/تموز.
0: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت ممثل أمريكي كوميدي اسمه جو بيسكوبو.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: السابعة صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
2: شكراً رضا، صباح الخير مستمعين. والبداية بالعناوين. أوكرانيا تخترق أجندة الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية وسط تفاؤل بعد اجتماع جيد بين ترامب وزيلينسكي الذي طلب تصنيع صواريخ باتريوت في بلاده. الحركة في مضيق هرمز محدودة رغم إعلان التفاهم، والصين أبلغت الوسيط الباكستاني بصعوبة المرحلة المقبلة من التفاوض. حزب الله يعتقد أن إيران لن توقع اتفاقا دون انسحاب إسرائيل، وعون وسلام بحثا جولة مفاوضات مباشرة مقبلة مع تل أبيب. البرلمان الفرنسي يقر إطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب الخطيرين. وفي المونديال مبابي حطم الأرقام أمام السنغال الشجاع، وميسي يقسو على الجزائر بثلاثة أهداف، وخسارة كبيرة للعراق أمام النرويج.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. رغم أن الاتفاق الأمريكي الإيراني نال جزءا كبيرا من نقاشات قمة مجموعة السبع في إيفيان في فرنسا، إلا أن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بدعم من الأوروبيين نجح بانتزاع دعم جديد من القادة الذين تعهدوا بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الضغط على موسكو عبر تشديد العقوبات على قطاعي النفط والغاز. هذا فيما أكد ترامب بعد اجتماع منفرد مع زيلينسكي وصفه بالجيد أن على روسيا أن تبرم اتفاقا. أشار زيلينسكي بدوره إلى أن قادة المجموعة أيدوا حاجة بلاده إلى مزيد من صواريخ باتريوت، وناقشوا منح كييف تراخيص تصنيعية. مراسلنا في كييف محمد الزاوي شرح لنا هذا الصباح الموقف في كييف من القمة.
3: مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع كانت مهمة من زاويتين، سياسية تتعلق بتثبيت الدعم الدولي لأوكرانيا، وزاوية عسكرية عملية تتعلق بما تحتاجه كييف بشكل عاجل خصوصا في الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للباليستيات. في كييف طبعا ينظر إلى هذه المشاركة على أنها محاولة أوكرانية لإعادة الحرب إلى صدارة أولويات القادة الغربيين بعد أسابيع من انشغال العالم بملفات أخرى من الشرق الأوسط إلى الاقتصاد والطاقة. زيلينسكي أراد أن يقول لقادة السبع أن الحرب لم تتحول إلى أزمة مجندة، وأن روسيا ما زالت تهاجم المدن والبنية التحتية، وأن أي تراخي في الضغط سيمنح موسكو وقتا إضافيا لترتيب أوراقها. الأهم أنه لم يطلب فقط مزيد من المساعدات العسكرية بالمعنى التقليدي، هو طرح أمام ترامب وقادة مجموعة السبع أن أوكرانيا تريد تراخيص لإنتاج أنظمة وصواريخ مضادة للباليستيات في شركات تسمح بتصنيع هذه الصواريخ. تبقى الأصداء في كييف تجمع بين الارتياح والحذر، لأن زيلينسكي وإن حصل على تأكيدات سياسية بأن مجموعة السبع تقف إلى جانب أوكرانيا، وأن هناك حديث جدي عن عقوبات ربما إضافية على النفط الروسي والقطاع المصرفي والعسكري، لكن هناك حذر من التجربة الأوكرانية مع الوعود الغربية.
2: إذن زيلينسكي عرض صور أضرار كاتدرائية قصفتها موسكو على ترامب، ما أثار السياء واضح لدى الرئيس الأمريكي الذي تعهد بأنه سيفعل كل شيء لينهي هذا الصراع، إذ أنه لا يجب رؤية 25 ألف شاب يموتون كل شهر، قال ترامب. الاتحاد الأوروبي وسع ومعه كندا عقوباتهما على موسكو، فيما تستعد بروكسل لإقرار الحزمة 21 من العقوبات في تموز يوليو. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن المفاوضات الجيدة هي التي تكون فيها أوكرانيا وروسيا على طاولة واحدة بحضور الأوروبيين والأمريكيين. وفي تصريح لافت أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن قناعته بأن النظام العالمي الجديد سيبنى انطلاقا من أوروبا. ومع شعور فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي دول شاركت باتفاق الحد من برنامج طهران النووي عام 2015 مع شعورها بأنها أبعدت عن المسار، قال ماكرون إن الأولوية أن يكون هنالك اتفاق متين وجدي، وحذر من أن الأوروبيين يملكون ورقة ضغط مهمة في التفاوض، قائلا سنساهم لأن هذا الاتفاق سينص على رفع العقوبات عن إيران إذا كان جيدا، أما إذا لم يكن كافيا فعندها لن ترفع العقوبات الأوروبية. أوروبا عرضت المساهمة بتأمين استقرار الملاحة بعد إعادة فتح مضيق هرمز، فيما قلل ترامب من أهمية الدور مع إقراره بإمكانية مشاركة سفن من دول مختلفة في المنطقة تحسبا لأي تطورات غير متوقعة. ومن المقرر توقيع إذن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يوم الجمعة في سويسرا تمهيدا لبدء مفاوضات نووية، فيما أعلنت طهران رفع الحصار البحري عن موانئها، وتحدثت واشنطن عن فتح المضيق بالكامل بعد التوقيع، لكن حركة الملاحة حتى اللحظة تبقى محدودة، بينما حذرت الصين من أن المرحلة المقبلة من التفاوض ستكون معقدة. شيرين ناصر.
4: ملفات شائكة ستبحث خلال المرحلة التالية من المحادثات التي قال وزير الخارجية الإيراني أنها ستبدأ في سويسرا الجمعة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق في فندق فاخر مطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا، إلا أن هذه المفاوضات في مرحلتها الثانية ستكون أكثر صعوبة مقارنة بالمرحلة الأولى وفق ما قاله وزير الخارجية الصيني لنظيره الباكستاني. وقبيل التوقيع المرتقب أعلنت الحكومة الإيرانية أمس أن الحصار الأمريكي المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية منذ 13 من نيسان قد رفع، وبالتزامن كشف مصدر مطلع عن صندوق خاص حجمه 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تسنى تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل. على جبهة لبنان قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليبافا خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان. وعرقجي أضاف من ناحيتها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنان سيعتبر انتهاكا لمذكرة التفاهم. هذا وتوعدت القوات المسلحة الإيرانية برد شديد على إسرائيل بعد غاراتها أمس على جنوب لبنان.
2: ومجلس الشيوخ رفض محاولة جديدة لتقييد صلاحيات ترامب الحربية، وعبرت فجرا ناقلتان نفط إيرانيتان منطقة الحصار الأمريكي، بينما أعلن ترامب أمس عزمه عرض الاتفاق على الكونغرس. في جنوب لبنان قتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقها حزب الله. وفيما حذرت إيران من الرد على الهجمات الإسرائيلية، جددت إسرائيل رفضها وقف النار رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: على الرغم من عدم اطلاعها مسبقا ورسميا على بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، جددت إسرائيل رفضها لبند وقف إطلاق النار في لبنان رغم الضغط العلني عليها من قبل الرئيس الأمريكي، فيما تراجعت فعليا الهجمات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وقلص الجيش نشاطه في انتظار تعليمات المستوى السياسي. المستوى الأمني أوصى في جلسة الكابينت الإسرائيلي باستبدال توسيع القتال وإغضاب الأمريكيين بسبب ذلك بتسريع المفاوضات مع لبنان ورفع مستوى التمثيل فيها للوصول لاتفاق سياسي وأمني. نتنياهو وبخ بشدة رئيس الأركان بسبب نشر قائد سلاح الجو في الإعلام الإسرائيلي تفاصيل حول الضربة الموسعة التي حضرت لها إسرائيل في إيران وتم إيقافها من قبل الرئيس الأمريكي قبل ساعة فقط من التنفيذ، يبدو لأن ذلك يخالف محاولة نتنياهو للظهور كمن يقول لا لترامب. شعبية الرئيس الأمريكي تراجعت في إسرائيل بسبب التوتر وتصريحاته الأخيرة، وكذلك شعبية نتنياهو لصالح منافسيه من المعارضة وفق استطلاعات الرأي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.

0: القانون الذي جاء بدعم من الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف ممثلا بحزب التجمع الوطني أثار معارضة الأحزاب اليسارية الفرنسية بالإجماع، والتي أكدت أنها ستلجأ إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
1: تكثفت وتيرة إعادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مع رحلات جوية شبه يومية من تونس بإطار حملة حكومية للعودة الطوعية شملت 5000 مهاجر عادوا إلى ديارهم خلال سنة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب خلال زيارة إلى هايتي الصفحة من نساء نازحات بسبب عنف العصابات، آسفا لعدم تمكنه من تحريك العالم. تغلبت فرنسا على منافستها السنغال بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح مبارياتها بكأس العالم، وفي نفس المجموعة دشن المنتخب العراقي عودته بعد غياب 40 عام إلى البطولة بخسارة قياسية أمام النرويج، بينما نجم الأرجنتين ليونيل ميسي أصبح أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في 6 نهائيات في كأس العالم بعد أن قاد فريقه أمام الجزائر مسجلا 3 أهداف. الصحف الرياضي عبد السلام كوراحي معلقا لمونتي كارلو الدولية.
2: فاز المنتخب الفرنسي عقبة المنتخب السنغالي بنجاح رغم صعوبات مهمة في الشوط الأول وتهديد المنتخب السنغالي لمرمى مارك مينيون في أكثر من مناسبة، لأن خبرة كيليان مبابي وتألقه في المواعيد الكبرى حسم اللقاء بتسجيله للثنائية ليرفع رصيده إلى 14 هدفا، بالإضافة إلى تألق أوليسي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة. خط الهجوم الفرنسي كان فعالا لأن المصحف الفرنسية انتقدت بعض الهفوات التي كانت على مستوى خط الدفاع، والتثاقل الذي ناله كذلك خط وسط المنتخب السنغالي كان ندا لند المنتخب الفرنسي، لأنه استسلم في آخر مباراة لانهزم بثلاثية أمام وصيف بطل العالم. المنتخب النرويجي أحبط طموح المنتخب العراقي الذي كان يمني النفس في أن ينال أول نقطة له في كأس العالم، إلا أن ثنائية إنجلاند في الشوط الأول رغم تسجيل أيمن حسين لهدف الوحيد للعراق، إلا أن المنتخب النرويجي في الشوط الثاني حسم اللقاء بتسجيله لهدفين. ينتظر المنتخب العراقي فرصته في باقي اللقاءات ضد كل من فرنسا والسنغال. في مباراة تألق فيها ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بطل العالم يقصى على الجزائر بثلاثية، ميسي عادل رقم ميروسلاف كلوزا ب 16 هدفا، وكان نجما فوق العادة في هذه المباراة. سجل في مرمى لوكا زيدان في الشوط الأول هدف التقدم، ثم في الشوط الثاني أضاف هدفين لينفرد ربما بصدارة هدفي كأس العالم.
1: واللحظة الأردن سجل هدف التعادل في مرمى النمسا في الدقيقة 49 الآن أمامنا على الشاشة. نهاية النشرة تذكير بالعنوان. الأوكرانيا تخترق أجندة الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع في إيفيان وسط التفاؤل بعد اجتماع جيد بين ترامب وزيلينسكي. الحركة في هرمز محدودة رغم التفاهم. الصين أبلغت باكستان الوسيط بصعوبة المرحلة المقبلة من التفاوض. وفي المونديال مبابي حطم الأرقام أمام السنغال الشجاعة. ميسي قسى على الجزائر بثلاثة أهداف وخسارة كبيرة للعراق أمام النرويج. والأردن للتو مع بداية الشوط الثاني سجل هدف التعادل أمام النمسا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: رضا، كيف تبدو درجات الحرارة؟
4: نعم نبيل،
1: في شمال أفريقيا.
4: في شمال أفريقيا نبدأ من الجزائر العاصمة، سماء صافية والعصافير تزقزق ودرجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية. هي كرة قدم لعبة.
1: هي كرة قدم طبعا.
4: ميسي ساحر فعلا.
1: يجب أن تقرب بين الشعوب خسارة وانتصارا.
4: وانتصارا نعم. تونس العاصمة غيوم مع 31 درجة مئوية، 24 درجة مئوية في الرباط، طقس غائم جزئيا. في طرابلس العاصمة الليبية غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل 34 درجة مئوية، 34 درجة مئوية في القاهرة. في الخرطوم تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية مع سخات أمطار مرتقبة.
1: وفي نواكشوط
4: تصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية.
1: هنا في باريس أيضا درجة حرارة مرتفعة رضا،
4: تصل 32 درجة مئوية.
1: شكرا يعني لك رضا. قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم وهي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
5: صباح الخير نبيل.
1: لنبدأ بيومية ليبراسيون ونقرأ عنوان قمة مجموعة السبع، قطر تتصدر المشهد في حرب الشرق الأوسط.
5: نعم نبيل، ترى صحيفة ليبراسيون أنه مع تبلور ملامح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أكدت قطر دورها كوسيط لا غنى عنه وتتبوأ مكانة مركزية في الدبلوماسية.

0: النفسية العالمية، حتى أنها حظيت بإشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة أن قطر تلقت أروع إشادة خلال اجتماع مجموعة السبع، حيث أثنى مضيفوها على دورها في المراحل النهائية التي أفضت إلى مذكرة التفاهم. وصرح دونالد ترامب الذي عادة ما يكون مقتصدا في عبارات الثناء والامتنان عقب لقائه الثنائي مع الأمير تميم قائلا: أنا مسرور ومقدر لدور قطر في التعامل مع الأمور بشجاعة. وأوضحت صحيفة ليبراسيون وخلال عطلة نهاية الأسبوع أجرى الوسطاء القطريون ما لا يقل عن 17 ساعة من المفاوضات المكثفة في طهران قبل إعلان مساء الأحد، والذي جاء تتويجا لأسابيع من الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلف الكواليس لفك جمود المفاوضات التي كانت مهددة بالانهيار.
1: بنيامين نتنياهو يواجه انتقادات حادة في إسرائيل، نقرأ في صحيفة لاكخوا.
0: أفادت صحيفة لاكخوا أن الاتفاق الإطاري الذي أعلن عنه يوم الأحد بين الولايات المتحدة وإيران أثار استياء شديدا بين الإسرائيليين، حيث يرى كثيرون في ذلك انتكاسة استراتيجية كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويقول داني ستريدنوفيتش الباحث في معهد دراسة الأمن القومي: لا يمكن اعتبار الحملة العسكرية التي بدأت بمحاولة لإسقاط النظام الإيراني وانتهت باتفاق يعزز النظام الإيراني بالناجحة. وتابعت صحيفة لاكخوانا: وفقا للتقارير الأولية ستحصل طهران على تنازلات اقتصادية كبيرة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا بالفعل قبل الحرب، والأهم من ذلك أنها لن تتخلى عن أي نفوذ استراتيجي كبير، لا برنامجها النووي ولا برنامجها للصواريخ الباليستية ولا دعمها للوكلاء الإقليميين ولا حقها في تخصيب اليورانيوم. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة الإسرائيلية تتهم رئيس الوزراء بتهميش إسرائيل، ويندد زعيم المعارضة يائير لابيد قائلا: إذا تم تأكيد الاتفاق فسيكون هذا أحد أكثر الإخفاقات إثارة للدهشة في السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية، ويحمل اسم نتنياهو بالكامل.
1: صحيفة لوبينيون عنونت: بعد الحرب الإيرانية ترامب يعود إلى الشؤون الداخلية الأمريكية.
0: اعتبرت صحيفة لوبينيون أنه بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع طهران يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن تحديا أكبر، وهو رأي العام الأمريكي المتخوف من التضحيات الاقتصادية للحرب بالإضافة لاقتراب انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي لم يركز اهتمامه بالكامل بعد على القضايا الداخلية، فهو في أوروبا حتى اليوم الأربعاء لحضور قمة مجموعة السبع في إيفيان، حيث تهيمن الحربان في إيران وأوكرانيا على جدول الأعمال. لكن على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، توضح صحيفة لوبينيون، يعمل البيت الأبيض بجد، فمنذ يوم الأحد انخرط في حملة علاقات عامة واسعة النطاق لطمأنة الأمريكيين بشأن المفاوضات مع طهران، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي. ويتولى نائب الرئيس جي دي فانس مهمة التواصل مع الشعب الأمريكي للإشادة بجهود رئيسه في مجال السلام. وأوضحت الصحيفة أنه منذ البداية لم تحقق الحرب أي تأثير إيجابي، بل ازدادت شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي سوءا. ففي مارس أدار الماضي عرض نحو 47% من الأمريكيين الصراع مقارنة ب 57% اليوم وفقا لموقع نيت سيلفر. ويعود هذا الاستياء للرأي العام الأمريكي إلى حدة الحرب وطول أمدها وخسائرها البشرية وارتفاع أسعار النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فضلا عن سوء التواصل من جانب البيت الأبيض والحزب الجمهوري.
1: صحيفة لوفيغارو تشرح كيف أن أوكرانيا بفضل قدرتها على توجيه ضربات عميقة داخل روسيا تقلب موازين القوى.
0: تقول صحيفة لوفيغارو إن الجيش الأوكراني بات قادرا على مهاجمة موسكو أو سانت بيترسبورغ واستهداف خطوط الإمداد والمصانع الأسلحة ومصافي النفط. فبعد أكثر من 4 سنوات من الحرب استعادت القوات الأوكرانية زمام المبادرة على الأرض ونجحت في وقف التقدم البطيء للجيش الروسي خلال الشهرين الماضيين. ولتحقيق ذلك تضيف الصحيفة: عززت القوات الأوكرانية منطقة القتل، وهي الجزء من ساحة المعركة الذي تتعقب فيه طائرات المسيرة أي وحدة يتم رصدها وتضربها، واستغلت انقطاع اتصالات ستارلينك عبر الأقمار الصناعية التي كانت تستفيد منها القوات الروسية كما الجيش الأوكراني من أجل توجيه طائراتهم المسيرة، وبدونها شلت القوات الروسية. وأخيرا طورت أوكرانيا عقيدة جديدة للضربات متوسطة وعميقة المدى، أي خلف خطوط الجبهة على مسافة 150 كيلومتر بل وأبعد من ذلك حتى 1000 كيلومتر داخل أراضي روسيا. وأضافت صحيفة الفيغارو أنه على المستوى الاستراتيجي وعلى الرغم من أن القدرات التشويش الروسية التي لا تزال قوية كما كانت، إلا أن الهجمات الأوكرانية باتت أكثر نجاحا في الوصول إلى أهدافها. ويوضح مصدر عسكري فرنسي لصحيفة الفيغارو قائلا إن أفضل طريقة لتجنب أي هجوم على مستوى يتجاوز التكتيكات هي قطع الإمدادات اللوجستية للعدو، وهذا ما يمنع الروس من تركيز الموارد والذخيرة والوقود على خطوط المواجهة، وهذا هو محور تركيز القوة المسلحة الأوكرانية حاليا.
1: شكرا لك محمد بوشيبا.
2: مباشر مع مراسل.
1: بكم من جديد مستمعين. إذن اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة. الرئيس زيلينسكي شارك بالقمة التي عقدت وتناولت مسألة تشديد العقوبات مع إمكانية عقد لقاء على مستوى الرئاسة بين روسيا وأوكرانيا، كل ذلك بظل تصعيد ميداني كبير وضربات متبادلة مستمرة بين كييف وموسكو. ومن كييف ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية محمد الزاوي. محمد صباح الخير.
3: صباح النور نبيل.
1: حدثنا محمد، ما هي أهمية مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع وما هي الأصداء لديك في كييف؟
3: النبيل، يمكن القول أن مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع كانت مهمة من زاويتين: زاوية سياسية تتعلق بتثبيت الدعم الدولي لأوكرانيا، وزاوية عسكرية عملية تتعلق بما تحتاجه كييف الآن بشكل عاجل خصوصا في الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للباليستيات. في كييف طبعا ينظر إلى هذه المشاركة على أنها محاولة أوكرانية لإعادة الحرب إلى صدارة أولويات القادة الغربيين بعد أسابيع يعني وفترة طويلة من انشغال العالم بملفات أخرى من الشرق الأوسط إلى الاقتصاد والطاقة. زيلينسكي أراد أن يقول لقادة السبع أن الحرب لم تتحول إلى أزمة مجندة، وأن روسيا ما زالت تهاجم المدن والبنية التحتية، وإن أي تراخي في الضغط سيمنح موسكو وقتا إضافيا لتركيب أوراقها. هذا ما صدر عنه من تصريحات سواء قبل أو خلال هذه القمة. الأهم هنا أنه لم يطلب فقط مزيد من المساعدات العسكرية بالمعنى التقليدي، هو طرح أمام ترامب وقادة مجموعة السبع فكرة أخرى، هي أن أوكرانيا تريد تراخيص لإنتاج أنظمة وصواريخ مضادة للباليستيات أو على الأقل
1: لتصنيع باتريوت
3: في شركات.
1: صحيح.
3: نعم، في شركات تصنع يعني تسمح بتصنيع هذه الصواريخ، وبألا تبقى أوكرانيا رهينة بطء هذه الإمدادات الخارجية. وكما نعرف هذه النقطة شديدة الأساسية بالنسبة لكييف، لأن روسيا تستخدم الآن الصواريخ الباليستية بكثافة، وتعتبر الآن هي من أكثر ربما التهديدات ونقاط الضعف سواء على كييف أو على باقي المدن الأوكرانية. لكن طبعا في كل هذا تبقى الأصداء في كييف تجمع بين الارتياح والحذر، لأن طبعا زيلينسكي وإن حصل على تأكيدات سياسية بأن مجموعة السبع تقف إلى جانب أوكرانيا، وأن هناك حديث جدي عن عقوبات ربما إضافية على النفط الروسي والقطاع المصرفي والعسكري، لكن هناك حذر من التجربة الأوكرانية مع الوعود الغربية خلال القمم السابقة بين القادة الغربيين.
1: نعم، ورغم أن المراقبون يقولون بأن موسكو لا تستطيع تحقيق التقدم ميداني في هذه الأثناء، ولكن من الواضح أن هنالك تصعيد في الحرب بين كييف وموسكو. كيف تبدو الصورة بالتزامن مع هذه القمة محمد؟
3: تتشابه الصورة بشكل يومي نبيل، مئات المسيرات وعشرات الصواريخ تقريبا تضرب المناطق الأوكرانية، مثلما كان خلال الساعات القليلة الماضية فقط عندما شهدنا طبعا هجمات متجددة خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية. ويبدو كأنه الطرفين يحاولان تحسين موقعهما بالتزامن مع أي حراك سياسي، بما في ذلك ما يحدث في مجموعة قمة السبع. روسيا لازالت تضغط على مختلف الجبهات وعلى المدن، أوكرانيا أيضا تحاول نقل جزء من الضغط إلى العمق الروسي، وما شهدته العديد من المناطق الروسية أيضا خلال الساعات الماضية. لكن يبدو أن هذا التصعيد متبادل وليس عشوائي، كل طرف هنا يحاول أن يبعث برسالة سياسية عبر أدوات عسكرية سواء عبر القصف أو عبر ضرب المواقع اللوجستية. أما إذا تحدثنا عن الجبهة فالمعارك متواصلة، لا يوجد هناك تغيير لافت في محاور الشرق والجنوب. روسيا لا زالت تضغط خاصة في دونيتسك الذي يبقى من أكثر المحاور سخونة، وطبعا تستخدم القوات الروسية بكثافة القنابل الجوية المدفعية والطائرات المسيرة في محاولة لدفع القوات الأوكرانية للتراجع وفي المقابل إنهاك الدفاعات الأوكرانية داخل المدن.
1: كل الشكر لك محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the free-

0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل وأهلا بكم مجددا مستمعينا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة على الأرجح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي. وأعلن نائب وزير الخارجية أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية. هذا وعبرت اليوم ناقلة نفط إيرانية في منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية تانكر تراكرز اليوم. وأمس أفادت الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبلة ستقام في فندق فاخر مطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا. وبالتالي زمن اعتبر وزير الخارجية الصيني أن وقف أطلاق النار في الشرق الأوسط ضروري لإفساح المجال لبنية أمنية مستدامة في المنطقة. وحول لبنان قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان، في وقت وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة شكر إلى قليباف منوها بدعم إيران في كف ما وصفها بيد العدوان الإسرائيلي الأمريكي عن لبنان. وأمس هددت القوات المسلحة الإيرانية بالرد الشديد على إسرائيل بعد غارات جوية في جنوب لبنان أمس أدت إلى مقتل 4 أشخاص جراء استهدافات متلاحقة لثلاث سيارات، لحين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. إلى أوكرانيا، حيث قال مسؤولون ومدعون أو ممثلون للإدعاء العام في وقت متأخر من مساء أمس إن هجمات روسية على مدن في شرق وجنوب شرق البلاد أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وأضرمت النيران في منزل ومركز للتسوق. وتزامنا مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها الرئيس الأمريكي أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في روسيا قادة أسيا لعقد قمة على مدى يومين لمناسبة مرور 35 سنة على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا. آسيا النبيل.
1: والنمسا الآن في هذه اللحظة بالذات شيرين سجلت عادت لتسجل هدف التقدم على الأردن، هدفين للنمسا وهدف للأردن. شكرا لك شيرين.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: وإلى النشرة الاقتصادية وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي، حوارة اليوم رولا أبي حيدر.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. عودة الحركة عبر مضيق هرمز خففت ارتفاع المخاطر في سوق النفط، لذلك بدأت بنوك وول ستريت بخفض توقعاتها للأسعار، لكن السوق لم يخرج بعد من دائرة الحذر والأسعار لم تعد لحالة الاستقرار. لماذا دفعت عودة مضيق هرمز بنوك وول ستريت إلى خفض توقعات أسعار النفط زياد؟ وهل يعكس ذلك تغييرا حقيقيا في أساسيات السوق أم مجرد تراجع لعلاوة المخاطر؟
5: خفض التوقعات يعكس الأمرين معا، لكنه يرتبط أولا بتراجع علاوة المخاطر. عندما كان مضيق هرمز مهددا وتحت الإغلاق شبه الكامل، لم تكن الأسعار تتحرك فقط وفق مبدأ العرض والطلب، بل وفق احتمال فقدان جزء كبير من إمدادات الطاقة عبر الخليج. لذلك أضافت الأسواق سعرا إضافيا للبرميل مقابل خطر التعطل، ارتفاع كلفة التأمين، تغير مسارات الناقلات واحتمال تأخر وصول الشحنات النفطية. لكن مع عودة الحركة عبر المضيق بدأت هذه العلاوة بالتراجع، وهذا ما دفع مؤسسات مثل سيتي بانك وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي إلى إعادة حساب توقعاتها، لأن جزء من السعر السابق كان مبنيا على سيناريو طارئ لا على نقص دائم في إمدادات الطاقة. بمعنى آخر أن السوق لم تكتشف فجأة أن الطلب العالمي يعتبر ضعيف فقط، بل أزالت جزءا من سعر المخاطر أو سعر الخوف الذي تراكم خلال فترة الحرب وخلال فترة إغلاق المضيق. لكن لا يمكن القول أن الأساسيات لم تتغير. عودة التدفقات تعني أن المعروض العالمي قد يعود أسرع مما كان متوقعا، وهذا بالتأكيد يضغط على الأسعار، خصوصا إذا تزامن مع تباطؤ الطلب أو توقعات بوجود فائض كما في نهاية هذا العام ومع بداية عام 2027. لذلك خفض التوقعات لا يعني أن النفط دخل مرحلة الانهيار، بل يعني أن الأسعار انتقلت من سيناريو الأزمة إلى سيناريو التوازن، ولكن التوازن الحذر.
4: في سؤال آخر زياد، ما دلالة هذا التحول بالنسبة للدول المستوردة والمنتجة للنفط خصوصا دول الخليج؟
5: عودة العمل البحري والنقل بشكل انسياب عبر منطقة مضيق هرمز يعتبر خبر إيجابي ومهم جدا للأسواق العالمية من ناحية استقرار الصادرات، لكنه بالتأكيد سيشكل عامل ضغط على الأسعار النفطية في الأسواق العالمية. دول الخليج تحتاج إلى ممر آمن ومستقر لضمان استمرار تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية، لكن في المقابل عودة الوضع المستقل لتلك المنطقة يسحب من السعر جزءا من علاوة المخاطرة، وهذا يعني أن الدول المنتجة والمصدرة قد تكسب استقرار في الكميات المصدرة، لكنها ستخسر جزءا من السعر المرتفع الذي خلقته الأزمة. وهنا تظهر المفارقة، المنتجون يحتاجون إلى أمن الملاحة، لكن أمن الملاحة نفسه قد يدفع الأسعار إلى هبوط. هذا يعني أن أثر عودة الملاح عبر مضيق هرمز يختلف حسب زاوية النظر. بالنسبة للمستهلكين والاقتصاد العالمي هذا يعتبر خبر إيجابي جدا، لأنه يخفض كلفة الطاقة ويساهم في تخفيض معدلات التضخم في الاقتصادات العالمية. لكن من جانب المنتجين هو إيجابي كذلك، لأنه يحمي التدفقات لكنه يقلص مكاسب الأسعار المرتفعة.
4: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.

0: الرياضة والمتابعة مستمرة لمباراة الأردن. الآن مباراة الأردن والنمسا،
1: والحكم ألغى إذن رضا الهدف الذي سجله منتخب النمسا بسبب أن المهاجم سيطر على الكرة بيده.
0: نعم، بعد مراقبة البار
1: بعد
0: تعادل دائما
1: واحد واحد. المنتخب الفرنسي أمس دخل المونديال بقوة وأكد أنه مرشح فوق العادة على اللقب. النشرة الرياضية معك وديع فيعاني. وديع صباح الخير.
2: صباح الخير. بداية قوية لمنتخب فرنسا في المونديال، تغلب على السنغال 3-1. 4 أهداف سجلت خلال الشوط الثاني بعدما كان الأول صعبا للزرق، لم يتمكنوا خلاله من الحصول على أي فرصة، فيما حصل السنغاليون على فرصتين كبيرتين. الشوط الثاني كان مختلفا تماما بعدما أقدم المدرب ديدي ديشان على تغييرات استراتيجية، وتمكن كيليان بابي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 قبل أن يسجل مهاجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا الثاني 2 دقيقة بعد دخوله بديلا. 10 دقائق قبل نهاية، مهاجم باريس سان جيرمان الشاب إبراهيم باي قلص الفارق لأسود الترانغا خلال الوقت بدل الضائع، غير أن مبابي عزز الفارق من جديد إلى 2 بعد دقيقة من ذلك. 3-1 للفرنسيين، وبداية قوية لهم ولنجمهم كيليان مبابي صاحب 2 خلال مباراته 99 بالقميص الأزرق، وحطم بالمناسبة رقمين قياسيين، عدل ثم تخطى أوليفييه جيرو كهداف المنتخب الفرنسي وله الآن 58 هدفا، كما عدل ثم حطم رقم جوست فونتين كأفضل هداف فرنسي في المونديال عندما سجل هدفيه 13 ثم 14 في 3 نهائيات عالمية، علما أن فونتين كان سجل كل أهدافه في مونديال واحد في السويد عام 58. كما غدا مبابي على بعد 2 من رقم الألماني ميروسلاف كلوزو صاحب أكبر عدد من الأهداف في بطولات العالم. وخصم المنتخب الفرنسي المقبل سيكون العراق الذي هزم 1-4 أمام النرويج. إيرلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي سجل مرتين في الدقيقتين 29 و43، أيمن حسين كان عدل النتيجة في الدقيقة 39، غير أن النرويجيين تمكنوا من التسجيل مرتين في الدقيقة 76 عبر المدافع البديل ليو أوستيغارد، ثم تورستيد سجل خلال الثواني الأخيرة من المباراة. وتصدرت النرويج المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا، وفي بداية الأسبوع المقبل ستواجه فرنسا العراق والنرويج السنغال. واليوم الأربعاء ستقام آخر 4 مباريات من الجولة الأولى، وذلك ضمن المجموعتين 11 و12، وبعدها ستكون كل المنتخبات قد قضت مباراة واحدة. ستبدأ السهرة مع اللقاء بين البرتغال وكونغو الديمقراطية، تليها المواجهة بين إنجلترا وكرواتيا. البرتغال وإنجلترا من بين المنتخبات الطامحة باللقب، وليلا غانا مع بنما، وأخيرا أوزبكستان مع كولومبيا. ومدرب جديد للمنتخب التونسي هو الفرنسي إيرفي رونار خلفا لمواطنه صبري لاموشي، وجاءت إقالة لاموشي بعد خسارة نصور قرطاج أمام السويد 5-1 في الجولة الأولى. لاموشي أصبح أول مدرب يقال بعد مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم، علما أنه سبق لتونس أن أقالت هنري كاسبرجاك خلال مونديال 98، والذي كان شهد إقالة 3 مدربين لمنتخبات تونس إذن والسعودية وكوريا الجنوبية. أما إيرفي رونار فسيشرف على منتخب جديد في النهائيات 3 على التوالي بعد المغرب عام 2018 والسعودية عام 2022. ومن أخبار المونديال كذلك، نيمار عاد إلى تدريبات منتخبه. النجم البرازيلي شارك للمرة الأولى في التدريبات بعد غيابه بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها، غير أن عودة نيمار البالغ 34 إلى اللعب غير محددة. كان غاب عن مباراة بلاده الأولى مع المغرب وانتهت بالتعادل 1-1، ومن غير المرجح أن يخوض اللقاء الثاني أمام هايتي يوم الجمعة. ولاعب غانا توماس بارتي لن يتمكن من خوض مباراة منتخبه أمام بنما اليوم في تورونتو، ذلك أن السلطات الكندية رفضت السماح له بدخول أراضيها لأنه يواجه اتهامات بالاغتصاب في بريطانيا. وأعلن أمس أنه خسر الطعن الذي كان قدمه أمام المحكمة الفيدرالية الكندية، وقد حضر ممثلون عن الحكومة الغانية جلسة في محاولة للحصول على إلغاء قرار رفض منح التأشيرة للعب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم.

0: السابعة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: أوكرانيا تخترق أجندة الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية وسط التفاؤل بعد اجتماع جيد بين ترامب وزيلينسكي الذي طلب تصنيع صواريخ باتريوت في بلاده. الحركة في مضيق هرمز محدودة رغم التفاهم بين واشنطن وطهران، والصين أبلغت الوسيط الباكستاني بصعوبة المرحلة المقبلة من التفاوض. حزب الله يعتقد أن إيران لن توقع اتفاقا دون انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وعون وسلام بحثا جولة مفاوضات مباشرة مقبلة مع تل أبيب في واشنطن. إيطاليا ستنشر منظومة دفاع جوي وسط تركيا. البرلمان الفرنسي يقر إطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب الخطيرين. غوتيريش الأمين العام يطلب الصفح من ضحايا العنف من النساء في هايتي. وفي المونديال امبابي حطم الأرقام لفرنسا أمام السنغال الشجاعة، وميسي يقصو على الجزائر بثلاثة أهداف، وخسارة كبيرة للعراق أمام النرويج، والأردن عاد ليتأخر إذن بهدفين لهدف أمام النمسا.
2: موتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: والمباراة طبعا مستمرة بين الأردن والنمسا. وصلنا إلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي معك رضا. لنبدأ بهذا الخبر الحزين بوفاة الفنان السوري أسامة السيد يوسف بعد مسيرة فنية حافلة. معروف
1: نعم أسامة. نبيل نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل أسامة سيد يوسف الذي توفي أمس عن عمر ناهز 65 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود في المسرح والدراما التلفزيونية. ويعد الراحل من أبرز وجوه الدراما السورية إذ شارك في عشرات الأعمال الفنية التي تنوعت بين الاجتماعية والتاريخية من بينها مسلسل كسر عظم وأهل الراية وصلاح الدين الأيوبي وغيرها من الأعمال. ولد الراحل في محافظة إدلب عام 1961 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1982 قبل أن يبدأ رحلة فنية جمع خلالها بين التمثيل والإخراج المسرحي والعمل الثقافي. شغل مناصب ثقافية وإدارية أبرزها إدارة مسرح حلب القومي وساهم في تقديم العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.
0: وما قصة الجدل الواسع الذي أثارته الموافقة على اندماج باراماونت وارنر براذر سكاي دانس؟
1: نعم نبيل أثارت خلينا نقرأ الخبر نبيل. أثارت موافقة وزارة العدل الأمريكية على صفقة اندماج باراماونت مع وارنر برادر بقيمة 110 مليارات دولار أثارت موجة اعتراضات سياسية ونقابية رغم اعتبارها خطوة لتعزيز قدرة الشركات التقليدية على منافسة منصات البث الرقمي الكبرى. وانتقدت شخصيات سياسية القرار معتبرة أن الصفقة قد تؤدي إلى تركيز النفوذ الإعلامي وتقليص المنافسة فيما جددت نقابة الكتاب الأمريكية معارضتها للاندماج محذرة من فقدان وظائف وتراجع التنوع الإبداعي. في المقابل أكدت وزارة العدل أن تحقيقا استمر 8 أشهر خلص إلى أن الصفقة لن تضر بالمنافسة أو المستهلكين بل ستساهم في تعزيزها عبر إنشاء كيان إعلامي أكثر قدرة على مواجهة التحديات الجديدة في سوق الترفيه.
0: شكرا لك رضا.
2: قصص حياة من مصر مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
0: وقصة حياة من مصر مع مراسلنا مستجاب عبد الله سيحكي لنا قصة نادية طه التي تبيع الشاي على عربة في أحد شوارع الأقصر في الصعيد المصري.
3: السلام عليكم ازيك يا حجة؟
4: السلام عليكم.
3: عايز كوباية شاي؟
4: كم معلقة؟
3: معلقة واحدة.
5: في 6 صباحا بينما لا تزال شوارع الأقصر بصعيد مصر تستقبل أول خيوط النهار تبدأ نادية طه البالغة من العمر 55 عاما يومها الطويل تفتح عربتها الصغيرة ترتب أكواب الشاي والقهوة بعناية استعدادا لاستقبال زبائنها من الموظفين والسائقين وغيرهم.
4: يعني الظروف تعبانة معاي ايه أعمل؟ عملت لي حتة بترين شاي وبعدت عليها أقوم من يدن الفجر أقعد للظهر 350 بعملها بالشاي بالبن بكله. يعني الظروف تعبانة معاي أبو ولا قبض ولا حاجة مفيش الله القبض 800 مش هتعمل حاجة وأنا معايا بنت عايزة أجهزها.
5: خلف هذه التفاصيل اليومية تختبئ حكاية امرأة دفعتها قسوة الظروف إلى خوض معركة الحياة بمفردها. فلم يكن العمل في الشارع خيارا لنادية خططت له لكنه ضرورة فرضها مرض زوجها الذي أصيب بمضاعفات حادة لمرض السكري انتهت ببتر أجزاء من قدميه ما حرمه من القدرة على العمل وألقى على عاتقها مسؤولية إعالة الأسرة.
4: معايا 4 عيال 2 متجوزين و2 صغيرين لما جوزي باتر نص رجله إنه ما شغالش هو كان شيال الأول كان الناس بتحن علي بتجيب مثلا أنبوت برهام شرط برشام الشرط برشام بتاعه 800 جنيه علبة البرهام 400 جنيه وكل 10 أيام عايز العلاج دي. يعني أدوبك رحت على التأمينات عشان يطلعوا لي قبض جوزي ما رضيش يطلعوا لي قال عشان ما عملش كبسون في الأول أبدلوك أساسي إيه أنا ما لقاش أكل.
5: تقول نادية إن غياب دخل ثابت وارتفاع تكاليف العلاج يجعلان الحياة أكثر صعوبة ولا تكتفي بالعمل على عربة الشاي بل تعمل أيضا مع ابنتها في أعمال يومية داخل المنازل لتأمين احتياجات الأسرة.
4: بقعد للظهر الساعة 11 وأقفل بعد كده أجي أكمل أكل العيال معايا سهرتي كمان متطلقة يعني بتلقط من هنا ومن هنا يعني شغال في البيوت بنساعده مع بعض أي حد يقول لي تعالوا مثلا مسح وشكر نروحوا يعني في النصيب بيدهون يعني الظروف تعبانة خالص معاني.
5: وتواجه نادية مخاطر العمل في الشارع منذ الساعات الأولى من الصباح، لكنها تواصل يومها من أجل إعالة أسرتها.
4: بخاف الصبح في الفجر. الدور اللي فات أنا قدمت أسبوعين دي كان حيخنقوني عشان ياخدوا الأنبوبة. برضو الحمد لله ربنا سلم، يعني متعرض للناس كلها، أنا متعرض للصب والوحش يعني، وبطلع برضو ميت راجل يعني، برضو يا سندت نفسي.
5: رغم مشقة العمل وطول ساعات الوقوف، تؤكد نادية أن التوقف ليس خيارا، لأن يوما بلا عمل قد يعني يوما بلا طعام، لتواصل رحلاتها اليومية بإصرار أملا في حياة أكثر استقرارا لأسرتها. من محافظة الأقصر بصعيد مصر، مستجاب عبدالله، مونتي كارلو الدولية.

0: آخر فقرات صباح مونتي كارلو التوالية هي مع إيلي أيوب، النشرة العلمية.
1: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونوافيكم بعناوينها: التقنيات الحديثة في التعديل الوراثي للنباتات NGT تشعل غضب المزارعين الأوروبيين. البعوض تكيف مع رائحة الرذاذ الشهير الطارد له وبات يربطه بمصدر غذائي. الطائرة الكهربائية المزورة ببطاريات الحالة الصلبة هيليوس هوريزون أنجزت بنجاح أول رحلة مأهولة في ولاية فلوريدا. الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تلطيف القواعد القانونية المتعلقة بتطوير النباتات الخاضعة للتقنيات الحديثة في التعديل الوراثي NGT. لقد نشرت الهيئة الفرنسية لسلامة الأغذية تقريرين يحثان على توخي الحذر من تلك التقنيات، فيما تظاهر أكثر من 40 اتحادا ومنظمة زراعية أوروبية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عشية تصويت حاسم في جلسة عامة تبحث في نوع جديد من النباتات المعدلة وراثيا، مما أشعل غضب المزارعين الأوروبيين. يقترح النص القانوني الأوروبي السماح بزراعة بعض الأنواع المعينة من النباتات المعدلة وراثيا وفق تقنيات تعديل الجينوم الحديثة التي تهدف إلى إمداد النباتات بخصائص جينية تجعلها أكثر مقاومة للرطوبة أو الجفاف. في تقنيات نيو جينوميك تكنيكس التي تختصر بكلمة NGT يعدل جينوم النبات، ولكن بدون إدخال إليه حمض نووي غريب، على عكس الجيل الأول من الكائنات المعدلة وراثياً Genetically Modified Organism الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي. مؤيدو تقنيات NGT يرون أنها حل لتكييف الزراعة وضمان غلة المحاصيل في ظل تحديات تغير المناخ، لكن بعض العلماء يحثون على توخي الحذر من تلك التقنيات، لا سيما فيما يتعلق بتتبع واقتفاء أثر البذور. أشهر طارد حشرات مستخدم عالمياً هو DEET. يتكون هذا المركب الكيميائي من مادة ثنائي إيثيل تولوياميد التي طورت في الأصل للجيش الأمريكي في العام 1946، ثم استخدمت لعامة الشعب بدءا من العام 1957 لكون DEET يربك ويعطل أجهزة الاستشعار الكيميائية لدى البعوض الذي لا يعود يستطيع التعرف على رائحة الإنسان ليقترب منه ويمتص دماءه. في أغلب الأحيان نعتقد أن حشرات البعوض هي كائنات صغيرة لا تتمتع بذكاء خارق، غير أن دراسة فرنسية أمريكية مشتركة برهنت أن البعوض في التجارب المخبرية أظهر قدرة على التعلم الشرطي، أي أنه يستطيع أن يربط رائحة مركب DEET بمكافأة غذائية. رغم أن الباحثين شددوا على أن نتائجهم لا تعني أن مادة DEET فقدت فعاليتها في طرد البعوض، فإن القناعة البارزة التي توصلوا إليها تفيد بأن السلوك الحشري ليس ثابتاً بالكامل، بل قابل للتعديل عبر الخبرة والتعرض المتكرر لمادة طاردة للحشرات. ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت مطلع الشهر الجاري رحلة جوية تجريبية لطائرة هيليوس هورايزون التي زودت ببطاريات الحالة الصلبة، في خطوة قد تمثل نقطة تحول مهمة في مستقبل الطيران الكهربائي، لأنها تعد أول حالة معروفة لاستخدام بطاريات الحالة الصلبة في طائرة مأهولة تقليدية ذات جناح ثابت مع محرك من طراز بيبيستريل تورس. ضمن فئتها من الطائرات الكهربائية سجلت طائرة هيليوس هورايزون رقما قياسيا عالميا في الارتفاع، لأنها بلغت ارتفاعا قدره 7315 مترا. يعمل فريق التطوير حاليا على تنفيذ رحلة جديدة تستهدف الوصول إلى ارتفاع 12192 مترا، وهو مستوى يقترب من الارتفاعات التشغيلية للطائرات التجارية. ومن المقرر إجراء المحاولة القياسية الجديدة قبل نهاية العام الجاري. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الفترة الصباحية. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. شكرا لك نبيل شوفان على هذه الرفقة الصباحية.
1: شكرا لك رضا جودي، رفقتنا في تقديم الفقرات على مدى 4 ساعات. شكرا لرولا أبي حيدر، رفقتنا في تقديم النشرات الإخبارية والفقرات المتنوعة. محمد بوشيبة مشكور أيضا، قرأ لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. شيرين ناصر وفتنا بالمواجيد.
0: كان معنا سليم فريني في التنسيق، وثنائي عبد المنعم مرزوق، وإيغو على الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. اللقاء يتجدد غدا صباحا في تمام الرابعة، وبعد الموجز برنامج كافيشو.
1: كافيشو، وللمزيد دائما من الأخبار وأخبار المونديال زوروا موقعنا على الإنترنت www.mc-dualia.com. شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: الثامنة صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أخير في هذه الفترة الصباحية معك شيرين ناصر، إليك يا شيرين.
2: شكرا لك يا نبيل. رحب قائد مجموعة أو قادة مجموعة دول السبع بإعلان التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، وأكدوا مجددا على أن حق العبور في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية. وأمس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل عقب حفل التوقيع على الاتفاق المبدئي مع طهران، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني بدوره أن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية. هذا وأفاد اليوم موقع تتبع حركة الملاحة البحرية تانكر تراكرز أن ناقلات نفط إيرانية عبرت منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي معها تبدأ الجمعة المقبل على الأرجح. وأمس أفادت الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الجمعة ستقام في فندق فاخر مطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا. واعتبر وزير الخارجية الصينية أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ضروري لإفساح المجال لبنية أمنية مستدامة في المنطقة. وأمس وخلال اتصال هاتفي له برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر كاليباف إن على إيران الانسحاب أو على إسرائيل عفوا الانسحاب من المناطق التي احتلتها في لبنان، كما وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة شكر إلى كاليباف منوها بدعم إيران فيما وصفه بكفية العدوان الإسرائيلي والأمريكي على لبنان. وأمس هددت القوات المسلحة الإيرانية بالرد على إسرائيل بعد الغارات الجوية في جنوب لبنان أمس، والتي أدت إلى مقتل 4 أشخاص جراء استهدافات متلاحقة ل3 سيارات، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. وتزامنا مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها الرئيس الأمريكي أنه يريد تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة على مدى 2 لمناسبة مرور 35 عاما على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. نهاية الموجز، صباح الخير.
3: كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، وصباح كرة القدم يا نعمات.
1: فعلا كرة القدم الموجودة الآن في كل مكان. يعني سنتحدث عن كل ذلك معكم، عن أجواء البارحة في مباراة طبعا فرنسا والسنغال، كيف كانت باريس كلها مكتظة في الناس، كل المطاعم والمقاهي، كل ذلك سنتحدث به بعد قليل. صباحكم ورد، صباحكم كرة قدم،
0: صباحكم كرة قدم. يس يس.
1: كرة قدم بالورد. يا لهوي الموسيقى الحلوة. الموسيقى
0: الحلوة. هذه موسيقى خاصة بالمنتخب الأردني صح ولا لا؟ هذه جاية
1: احنا شامة. حيونا شامة.
0: حيونا شامة. حيو. شوفوا أقول لكم حاجة يا أصدقاء.
1: والله بنحيهم احنا.
0: والله تحية للنشامة وتحية للعراقيين وتحية للعرب وشمال كلهم. يعني كل نعم الفرق نعم العربية كل والأفريقية المشاركة. ولكن يا أصدقاء خبر هذا الصباح يخص الفريق الفرنسي اللي هو فريقي أيضا. يعني أنا من المشجعي الفريق الفرنسي. فرنسا يوم أمس يعني أعطتنا مباراة ولا أروع يا نعمات. أنا حسيت صوتي رح
1: في الشوط الثاني.
0: في الشوط أوكي. إحنا لا نتحدث عن التقنيات. التقنيات يعني إمبابي انتقل من ربما الشك في الأول إلى الحسم، خصوصا وأننا نتحدث عن الدقائق الأخيرة التي حسمت المباراة. تقنياً سنغال
1: التغيير صار التغيير اللي عمله الفريق اللي عمله المدرب هو اللي خلى أمبابي ربما بالشوط الثاني كل اللعب كان بالنسبة له. لا علي لأنه صار في تغيير يعني صار في تغيير.
0: هو تقنيا يقول المحللون بأن الفريق السنغالي تقنيا في الشوط الأول لعب بشكل جيد. لماذا؟ لأنه حصر إمبابي، لم يترك المساحة لإمبابي. ولكن عندما فهم الفريق الفرنسي بأنه كان هناك يعني تعطيل لإمبابي، كانت هناك مساحة أكبر لإمبابي، وبذلك تمكن من عمل فارق كبير جدا، 3 نقاط مقابل نقطة واحدة أو هدف واحد للفريق السنغالي. وهنا ربما نكتشف مرة أخرى بأن إمبابي لم يكن فقط أفضل لاعب، وإنما كان اللاعب المهم والأساسي في مباراة يوم أمس، ولو أنها مباراة دور المجموعات. يعني الكل يقول هذا فاسبول يعني دور المجموعات، لكن أنا فيكيو ماتش انكرويابل بالفرنسي، كان ماتش رائع
1: فعلا. يعني شفنا وسمعنا، كنا قاعدين في البيت والناس
0: شفنا وسمعنا طبلنا. أنا غيرته طبلت ورقصت فوق الطاولة.
1: يعني كنت أتفرج على المباراة ولكن الناس بالخارج برا البيوت كل الناس بتصرخ فعلا
0: في فرنسا؟
1: هو أنا مبارك جنبي الكل عماله بيصرخ لما كانت فرنسا طبعا تجيب جول، يعني تهدئ لما تجيب هدف كان كل الناس تقعد تصرخ. فيبدو أنه هناك مشاركة حتى من الجماهير كبيرة جدا، كل واحد عماله بيشجع فريق وطنه.
0: أنا يوم أمس اكتشفت إسماعيل أساخ، بصراحة لم أكن أعرف هذا اللاعب، ولكن يوم أمس كان فعلا نجم الشوط الأول، بل كان نجم الأشواط الاثنين بصراحة، لأنه فعلا استغل المساحات خلف الظهيرين، استغل كل شيء وعرف يعني عرف كيف يعني بهذا المعنى عرف كيف يعمل كنترول على الفريق الفرنسي خصوصا على إمبابي. عرف أنه على اليسار في في في فجوة، استغل تلك الفجوة بصراحة.
1: إمبابي بده حدا يلعب له، يعني إمبابي هداف رهيب بس بده حدا يلعب له يعطيه الطاب، يعني يعطيه الهد. فكل شيء كان موجود.
0: ساديو ماني امبارح وين كنت يا ساديو ماني؟
1: حنان
0: يعني كان في حضور وكان في ساديو ماني احنا من محبيك يعني من عشاقك، ولكن يجب ربما في مباراة الجزائر والأرجنتين احنا ما تفرجنا للأسف، كنا نايمين، هناك من حضر هذه المباراة. مباراة ميسي جميلة جدا
1: ميسي
0: ايضا
1: ميسي وميسي وميسي. بعتقد ميسي انه لن يأتي مثل ميسي. لن يأتي مثل ميسي. 38 عام.
0: لا أنا بقول سيأتي أحسن من ميسي
1: ومبدع
0: سيأتي
1: جداً.
0: من هو أحسن من ميسي
1: سنرى لأنه حتى الآن ميسي ورونالدو أيضا هم كبار بالسن، ولكن هم عمالهم بيبدعوا يعني لساتهم أنكور
0: لسه عمالهم بيبدعوا
1: في الملاعب رغم كبر السن، ولكن سنرى أكيد هناك شباب موجودين أيضا.
0: ألف مبروك لفرنسا بهذا الفوز، والمباريات المقبلة سوف تكون مباريات حاسمة بالنسبة لمختلف الفرق.
1: نعم وهارد لك للفرق اللي لم تفوز، يعني هذه لسه المباريات الأولى. الأولى بنتمنى إنه المباريات الثانية واللي بعدها تكون أفضل طبعا للفرق الصغيرة، الفرق اللي إحنا بنحبها، الفرق صح
0: اللي إحنا بنشجعها بالقلب، يعني إحنا معكم بالقلب بس الموضوع صعب، نكون واقعيين نحن معكم بالقلب بس الموضوع صعب.
1: مهم مشارك مش مشكلة. أنا بالنسبة لي إنه فخر كبير إنه تشارك
0: مع هاي الدول. أنا وياك صديقات حبايب، أنا مع النشامة أوكي،
1: وأنا مع النشامة،
0: ولكن النشامة جايين مع ميسي حبيبتي في المباراة المقبلة. النشامة والأرجنتين، شوفوا يا نشامة، أنا حبقى معاكم، ححط الكرسي وابقى لآخر رمق في المباراة ضد الأرجنتين مع النشامة.
1: صعبة ولكن ما حدا بيعرف.
0: طيب
1: صح، هذه هذا كرة قدم،
0: ما حدا ضد الأرجنتين، ما حدا بيعرف.
1: سنرى
0: تزعل مني نعمات؟
1: لا زعلانة،
0: ما تقلقيش مني نعمات
1: حتى. لا أنا لا أقلق.
0: شوف الأرجنتيني ممكن يطلعوا أي حدا، يعني
1: هذه الرياضة،
0: هذه الرياضة بروح رياضية.
1: نعم
0: أنا مع النشامة بس أنا خايفة من ميسي بصراحة. يلا مش مشكلة، نكملوا الكلام
1: ميسي
0: بعدين.
1: ميسي بالوقت الحاضر بكامل قوته، يعني
0: العقلية والبدنية،
1: في نهاية المطاف لأنه رح تكون طويل كأس العالم هذا العام، رح يكون كتير كتير طويل.

0: عزيز في إطار ما قدمته المنتخبات العربية في الجولة الأولى. هل هذا يعكس تطور حقيقي لكرة القدم العربية أم أنها مجرد نتائج ظرفية وقد نصدم ربما أو تتغير الأمور ابتداء من الأسبوعين المقبلين؟
1: نعم، يمكن اعتبار أن النتائج التي حققتها المنتخبات العربية متباعدة. نجد 4 تعادلات للمنتخبات، قطر أمام سويسرا، كذلك مثل أمام منتخب بلجيكا والسعودية في مواجهة الأوروغواي، وبالتالي 4 خسائر. وبالتالي تحدث عن عدم الاستثمار في زمن المباراة، وربما الجولة الثانية ستكون حاسمة في مصير المنتخبات العربية.
2: إذن أعود إلى زيد فايز من طبعا العراق. لنتحدث الآن عن الفريق العراقي، يعني أكيد النتيجة لم تفرح العراق ولم تفرح أي واحد فينا، يعني نحن كعرب. ما رأيك بالمنتخب؟ هل هناك أخطاء مثلا ارتكبها الفريق؟ هل مثلا
0: هل هناك مؤشرات إيجابية أيضا؟
2: مؤشرات إيجابية سلبية، ما رأيك؟
3: نعم، آسف جدا. بصراحة النتيجة كانت متوقعة على اعتبار أن مجموعة العراق تختلف عن باقي المجاميع، فهي صدقا يعني مجموعة الموت. وجود أقوى فريق في العالم بالإضافة إلى أقوى هجوم بالعالم، المقصود فرنسا ومنتخب النرويج، وكذلك أحد وحوش أفريقيا منتخب السنغال. الإخفاق اللي صارت للمنتخب العراقي طبعا هو الأخطاء التحكيمية اللي منحت هدفين غير صحيحة للمنتخب النرويج، يتحملها طبعا حكم الفار وحكم الساحة. حكم الفار طبعا من المكسيك ومساعدة من المغرب، كانت إخفاقة كبيرة، يعني أهداف لا يمكن احتسابها. الهدف الثالث والرابع حصرا. كمنتخب كأداء قدم الفريق العراقي أداء كبير جدا، على اعتباره هو آخر منتخب تأهل تسلسل 48.
2: نعم،
3: ونحن راضين على المستوى اللي قدمه. استطعنا أن نوقف النرويج، استطعنا أن نفند لهم، يعني بالنسبة لنا كجمهور احنا راضين، باستثناء يعني
0: المشكلة فنية ولا فارق الخبرة؟ المشكلة نعم. فنية في نظرك ولا فارق الخبرة؟
2: فعلا
3: لا، احنا لاعبين قدموا مباراة كبيرة وخطروا النرويج، وكانت يعني على اقل تقدير المباراة اذا تريد تنتهي فوز النرويج فارق هدف او تعادل مصلحة الفريق العراقي، واستطعنا من تسجيل هدف واخطرناهم.
0: جميل.
3: لكن المشكلة بالهدفين اللي نحسبهم ضد العراق، وفي واحدة لمسة يد وواحد خطأ، يعني واضح جدا.
2: نعم،
3: واضح جدا. على العموم يعني
0: على العموم هناك والله ما حد زعل من الفار، حتى مبارح ما حد زعل من الفار، ولا حد طلع عمل ندوة صحفية وقال الفار ما عمله. نعم. ويمكن يكونوا نعم. مشترين الماتشات وما أدري شو.
2: لا لسه، يلا ربما بعد قليل يلا سنرى كل ذلك، سنتابع المونديال. يلا. ولكن شو رأيكم جمهور آخر نسمع صوته؟
0: جمهور العراقي؟
2: لا
0: لا، يلا يلا.

0: أسماء المنور، إذن تشجع الفريق المغربي، ودعونا نتحدث عن الفريق المغربي. أكيد الفريق المغربي هل أثر على المنتخبات العربية؟ هل شجعها؟ يعني الإنجاز اللي قام فيه إنجاز تاريخي في كأس العالم السابق، وصوله إلى
1: نصف نهائي مونديال قطر،
0: هل هذا شجع الفرق العربية، المنتخبات العربية؟ شو رأيكم؟ نبدأ بفاروق.
1: عزيز دريوش
0: عزيز.
2: نعم، المنتخب المغربي قدم نسخة مثالية في نهائي كأس العالم 2022 لقطر، ومجموعة

0: على المنتخبات العربية تحلم. إذن تحدث الآن عن أول تأهل للمنتخب القطري.
1: الله يخليك الله يخليك عزيز عزيز، من فضلك من فضلك، هناك إيكو وراك، وإذا نعم. كنت تتكلم من الهيدفونز ولا من المكبر صوت حيده، صوتك الله يخليك واضح، لأنه صوتك غير واضح. تفضل، هناك ضجيج وراك.
2: لا يقدر.
1: نعم تفضل تفضل عزيز.
2: أنا المنتخب المغربي.
1: نعم أفضل.
2: الآن تسمعينني؟
1: نعم أفضل. تفضل.
2: المنتخب المغربي قدم نسخة مثالية في نهائيات قطر 2022 ومجعل المنتخبات العربية تحلم، إذ أصبحنا نتحدث عن المنتخب الأردني الذي يتأهل إلى أول مرة نهائيات كأس العالم. نعم. المنتخبات نعم. العربية أصبحت تطمع، نتحدث عن تعادلات أمام منتخبات قوية، حتى المباريات الأخرى التي خاضها المنتخبات العربية وخسروا فيها كان لهم أداء جيد رغم الهزائم التي تلقوها.
1: نعم.
2: يمكن اعتبار أن المغرب قدم كما نقول خطوة للأمام، هو طموح مشروع للمنتخبات العربية من أجل تقديم مستوى أفضل في هذه البطولة ولما لا التأهل إلى الدور المقبل.
3: هذا ما نتمناه طبعا. نعم. للدول العربية.
1: نعم.
3: طبعا استمعنا لهذه الأغنية التي تشجع الفريق المغربي، وبعد قليل سنستمع إلى طبعا أغنية رحمة رياض التي تشجع. نعم. الفريق العراقي.
1: قبل ذلك أكيد سؤال موجه لفاروق محمد، ونتحدث بشكل عام أكيد، يعني بكل بساطة إذا أردنا أن نتحدث عن المنتخبات العربية، لو طلب منكم اختيار لاعب عربي كان الأكثر تأثيرا خلال. نعم. هذه الجولة الأولى، من سيكون؟ فاروق تفضل.
4: احنا في يعني في الحاله دي كده احنا هنظلم لعيبه كتير بصراحه، لان يعني
3: لساتنا في البدايه يعني.
4: لان احنا كمان احنا لو هنبدا وهناخدها بالتدريج، مباراه المغرب مع الجزائر، انا يعني مع احترامي لجميع اللعيبه، ما فيش لعيب زي ايوب عمل مباراه فوق الممتاز ولا اروع. لعيب صغير 18 عام، كون ان هو يبقى موجود بالتقل دوت، وان المدير الفني يديله ثقه انه يلعب اول مباراه برضو زي حمزه عبد الكريم كده في كاس العالم. ويلعب امام البرازيلي ويبقى في نص ملعب منتخب تقيل زي المغرب، لا ده دي يبقى الولد دوت شايفين فيه ان هو هيبقى نموذج للاعب متكامل وهيبقى ناضج جدا، وده واضح فعلا في تمركزه في الملعب. لما يجي يحصل ضغط على لعيبة المغرب تلاقيه هو موجود ليهم علشان يفتح لهم طريق ان هم يلعبوا معاه وهو يستلم معاهم، فدي حاجة مهمة جدا في علم الكرة بالنسبة لنا، ان انا اكون مضغوط في نص ملعب الكرة ما تكون معايا وانا مزنوق او مش عارف اخلصها، فالواحد بيعمل ايه حضرتك؟ بيطلع الكرة هنا او انا او يعمل اي حاجة، لا هو كان بيظهر علشان يساعدك ويعمل عملية يعني الإسلام وتسلم بسهولة. أنا بحييه جدا جدا جدا جدا جدا، وعلى العين اللي شافت أيوب واختارته أنه يكون في منتخب المغرب.
3: يا عيني هذا رقم واحد. بعد ذلك
4: فهنقول لنروح للمنتخب مصر إن شاء الله.
3: طبعا لازم تحكي عن
1: مصر بسرعة يعني. يا فاروق هو بس شوف في التنين كمان بيستنوا يا فاروق تفضل.
4: لا خلاص
1: أوكي
3: يعني
1: يلا نروح عن زيد فايز.
3: زيد فايز يحدثنا يعني من هو زي ما تحدثت حنان، من هو اللاعب المميز؟ ممكن نقول عنه أنه مميز وبرز من خلال يعني المباريات القليلة اللي شفناها، عربي طبعا من اللاعبين العرب.
5: يعني لا حارس المرمى السعودي، حارس المرمى السعودي العويس قدم مباراة كبيرة
3: فعلا،
5: وأعتقد هو كان من المساهمين بهذا التعادل مع الأوروغواي، وكذلك اللاعب المغربي أيوب مثل ما ذكر الزميل الأخ المصري المحترم أيضا قدم يعني لمحة يعني فشي رائع جدا، لكن أنا أشوف حارس مرمى منتخب السعودية صنع الفارق.
3: أوكي. طيب لأبعد الحدود. طب شو رأيكم لو تحدثنا عن الجماهير، كيف بتختلف أجواء يعني الأجواء اليوم في العراق كيف هي؟ هل الناس كلها بتتابع المونديال وبتتابع الفريق ووراء فريق العراق؟
1: تؤمن بهم
5: بشكل عجيب غريب. بشكل عجيب.
3: حدثنا ما هي الأجواء
5: يعني
3: الناس في المطاعم في
5: يتابعون في المطاعم البطولة كلها؟
3: نعم
5: بالكوفي شوب. لا الوقت متأخر، الوقت ما يخدم على الرغم من كل شيء. فاحنا نشوف الكوفيات يعني الأعداد بها كبيرة جدا، بالإضافة إلى المتابعة عن طريق البثوث أو عن طريق البرامج، أكو تغطية رائعة جدا للبطولة، متابعة المنتخبات العربية الآسيوية بشكل يعني خلينا نقول أدق. ما مر علينا يعني هيك حاله سابقا، لان احنا منتخبنا تواجد بعد غياب 40 سنه.
1: خليك ايجابي، خليك ايجابي يا زايد، خليك ايجابي. طيب سؤال اخير نعم عزيز دريوش، سؤال اخير، هل اصبحت المنتخبات العربيه اكثر قدره على منافسه الكبار تكتيكيا، ام ان الفجوه الفنيه لا تزال كبيره في نظرك، بحكم انه يمكن ان ناخذ المغرب كمثال لان هناك استثمار كبير في مجال كره القدم، هناك استراتيجيه، هناك اشياء كثيره، فما رايك في الموضوع؟ عزيز صوتك غير واضح.
3: عزيز
2: كما قلت ربما نعم الآن
1: تفضل.
3: نعم
2: كما تفضلت بأن المغرب يستثمر في كرة القدم كثيرا خصوصا في السنوات الأخيرة، نتحدث عن المنتخبات العربية، ربما لا زال ذلك الفارق الفني والجانب الخبرة. فإذا عدنا إلى منتخب مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب النرويجي، نتحدث عن هجوم مثل للاعبي المنتخب العراقي، لكن التغطية الدفاعية والتدني ورجوع المستوى خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات وهم يكلفهم الخسارات. نتمنى توفيق للمنتخبات العربية
3: طبعا للجميع. فاروق آخر سؤال لكم الآن، نفس السؤال، أين ترون منتخب بلدكم؟ فاروق محمد، إلى أين سيصل المنتخب المصري برأيك؟
4: منتخب مصر قادر على الصعود للكرة الدور القادم. احنا عندنا ماتشين مهمين جدا. الماتش اللي جاي ان شاء الله مع نيوزيلندا، انا اتفرجت على مباراة نيوزيلندا وايران، فريقين اقل طبعا من بلجيكا مع احترامنا الكامل. المنتخب النيوزيلندي بيعتمد على اللياقة البدنية والقوة والكلام ده، انما التمركزات والكلام ده مش موجودة زي طبعا ما بتلعب بلجيكا. منتخب الايراني منتخب قوي، احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نكسب نيوزيلندا ونكسب ايران ونصعد للدور الثاني ان شاء الله، وبالتوفيق لجميع المنتخبات العربيه يا رب باذن الله.
1: زيد فايز نفس السؤال.
5: والله هي شوف يعني نأمل من المنتخب ان يقدم اداء مميز، اما على مستوى النتائج المجموعه قويه جدا. نعم. يعني كانه ليست بطوله 48 فريق، فما اتوقع منتخبنا قادر على تجاوز الدور الأول، بس على العموم مشاركة مهمة جدا.
1: جميل.
5: نعم. وإحنا فرحانين بالمنتخب.
1: أدري وش عزيز.
3: ولو إحنا فرحانين. منتخباتنا كلها
1: إحنا. نعم. كلكم مع بعض. كلكم. نعم. مع بعض فرحة لنا. أدري وش عزيز.
5: شكرا جزيلا.
3: المغرب إلى أين؟
2: المغرب على عين سيمر إلى الدور المقبل، لديه مباراة من المنتخب الكوسات وسيبحث، وكما قال محمد وهبي نحن نلعب مباراة بمباراة، ويمكن الإجابة بعيدا في هذه النصفة رغم صعوبة المأمورية.
1: سنرى. بالتوفيق لمختلف المنتخبات والفرق، ونحن سعداء أن نشارككم هذه الصبيحة في حديث عن كأس العالم ومونديال هذا العام.
3: لحظة بس عزيز. أنا بعرف أنه بشكل سريع، أنا بعرف أنه الناس في المغرب كلها تتابع مباريات المغرب، أعطينا شوية أجواء هيك سريعا.
2: كي نحطك في الصورة، الأسرة المغربية تتابع رغم إذاعة المباراة وقت متأخر، لكن تكون هناك كما يقال في المصرية هناك جمع أو لم بين العائلة، وكذلك المقاهي مفتوحة، الجماهير تحتفل
3: وهي
2: عن المتحدثة.
3: فعلا يعني شفنا جميل. ذلك في مصر، في العراق، في المغرب، في الأردن، في كل البلاد العربية المشاركة وغير المشاركة بكأس العالم. شكرا للأستاذ فاروق محمد اللاعب السابق لنادي الزمالك المصري والمحلل الرياضي.
1: شكرا لزيد فايز.
4: كل عام وانتم بخير.
3: وانت بألف خير.
1: صحفي رياضي ومؤسس موقع انترنت المونديال، شكرا لك. ودريوش عزيز ايضا الصحفي الرياضي من المغرب كنت معنا، شكرا لكم.
3: شكرا لكم. انتهى الان حياتكم. كافي شو. سنعود لكم غدا في نفس
1: أكيد
3: الموعد.
1: اكيد وكواليس المونديال. شكرا لجمهور الاستوديو، لسفيان ولنونوس ولكل الاصدقاء، لزملائنا ايضا في الاعداد
3: وعبد المنعم
1: التنسيق امين ومايا وعبد المنعم. باي باي.

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 من حزيران يونيو إلى 26 من تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط، وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور، البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: الحادية عشر بالتوقيت الفرنسي. موعد نشر الأخبار معك إيمان الحمود. صباح الخير إيمان.
3: أهلا بكم. نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان قبل 48 ساعة فقط من التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. بالتزامن مع قمة مجموعة السبع المتواصلة في فرنسا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد قمة آسيوية. وفي أخبار المونديال، انتكاسة لمنتخبات الجزائر والعراق والأردن مع الانطلاقة في دوري المجموعات.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان. ورغم تراجع حدة الضربات في لبنان عقب إعلان هذا الاتفاق، قتل حتى الساعة 5 أشخاص على الأقل في جنوب هذا البلد جراء الغارات الإسرائيلية من القدس. زياد حلبي.
4: على الرغم من عدم اطلاعها مسبقا ورسميا على بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، جددت إسرائيل رفضها لبند وقف إطلاق النار في لبنان رغم الضغط العلني عليها من قبل الرئيس الأمريكي، فيما تراجعت فعليا الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وقلص الجيش نشاطه في انتظار تعليمات المستوى السياسي. المستوى الأمني أوصى في جلسة الكابينت الإسرائيلي باستبدال توسيع القتال وإغضاب الأمريكيين بسبب ذلك بتسريع المفاوضات مع لبنان ورفع مستوى التمثيل فيها للوصول لاتفاق سياسي وأمني. نتنياهو وبخ بشدة رئيس الأركان بسبب نشر قائد سلاح الجو في الإعلام الإسرائيلي تفاصيل حول الضربة الموسعة التي حضرت لها إسرائيل في إيران وتم إيقافها من قبل الرئيس الأمريكي قبل ساعة فقط من التنفيذ، يبدو لأن ذلك يخالف محاولة نتنياهو للظهور كمن يقول لا لترامب. شعبية الرئيس الأمريكي تراجعت في إسرائيل بسبب التوتر وتصريحاته الأخيرة، وكذلك شعبية نتنياهو لصالح منافسيه من المعارضة وفق استطلاعات الرأي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: في الأثناء عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، فيما ستقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة داخل فندق فاخر يطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نهائي مع واشنطن ستبدأ يوم الجمعة على الأرجح، لكنه لم يخفي وجود تعقيدات تتعلق بهذا الملف. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في أجزاء من مسجد يقع في قرية جلجيليا شمال رام الله وسط الضفة الغربية بحسب ما روى شهود عيان. لفتوا أيضا إلى أن جنود إسرائيل الإسرائيليين وصلوا إلى المسجد إذن لأخذ البصمات، ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على طلب للتعقيب على هذه الحادثة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية يسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب. قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشيا في جنوب شرق أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت يشارك فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زولينسكي بقمة مجموعة السبع التي تتواصل هنا في فرنسا، فيما يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة أسيويين لعقد قمة متزامنة إذن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا. رئيس كوريا الجنوبية حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته في تحقيق السلام مع الشطر الشمالي، كما حل نزاع الشرق الأوسط. ننتقل إلى أخبار المونديال. النرويج يقصو على العراق برباعية، الأرجنتين يكتسح الجزائر بثلاثية في كأس العالم، خسارة للأردن أمام النمسا، وفرنسا تحقق فوزا لافتا على السنغال. ودعفعاني
5: بداية قوية لمنتخب فرنسا في المونديال، تغلب على السنغال 3-1، 4 أهداف سجلت خلال الشوط الثاني بعدما كان الأول صعبا للزرق. الشوط الثاني كان مختلفا تماما بعدما أقدم المدرب ديدي ديشان على تغييرات استراتيجية، وتمكن كيليان بابي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 67 قبل أن يسجل مهاجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا الثاني. مهاجم باريس سان جيرمان الشاب إبراهيم باي قلص الفارق لأسود الترانغا خلال الوقت بدل الضائع، غير أن مبابي عزز الفارق من جديد إلى 2-1 للفرنسيين، وبداية قوية لهم ولنجمهم كيليان مبابي، وعدل ثم تخطى أوليفييه جيرو كهداف المنتخب الفرنسي. وخصم المنتخب الفرنسي المقبل سيكون العراق الذي هزم 1-4 أمام النرويج. إيرلينغ هالاند هدف مانشستر سيتي سجل مرتين، أيمن حسين كان عدل النتيجة في الدقيقة 39، غير أن النرويجيين تمكنوا من التسجيل مرتين، وتصدرت النرويج المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا.
3: نهاية النشرة، شكرا لكم.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجع عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر نقترب إلى المنطقة العربية، والأرقام تدق ناقوس الخطر أمام تمدد هذه الظاهرة في العديد من البلدان. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع: الأستاذ صفوان قصي عبد الحليم، الخبير الاقتصادي من العراق، مصطفى بن رامل خبير في مجال البيئة من المغرب، محمد أفروط أستاذ جامعي واستشاري في قضايا البيئة من موريتانيا، ويوسف ضامن خطيبة أستاذ الاجتماع من الأردن. الفقرة الثانية في مشوار اليوم مجتمعات نذهب فيها إلى المغرب. نتوقف عند القنب الهندي في المغرب. هل ينجح التقنين في إنصاف الفلاحين؟ نذكر أن الحكومة المغربية كانت قررت قبل عامين تقريبا من تقنين زراعة القنب الهندي. نتوقف عند هذا الموضوع مع يوسف التايب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033-764-43-985. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: تشير تقارير أممية حديثة إلى أن العالم يفقد سنويا ما يقارب 1,000,000 كيلومتر مربع من الأراضي المنتجة، في حين يعيش أكثر من مليار فاصل سبعة مليون الشخص في مناطق تتراجع فيها خصوبة التربة. أما في المنطقة العربية فيهدد التصحر أكثر من 46 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وسط خسائر اقتصادية كبيرة. اليوم نتساءل ما أثر التصحر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما سبل السيطرة على هذه الظاهرة وتجديد خصوبة الأراضي المتدهورة. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير في مجال البيئة. نرحب بك أستاذ مصطفى.
2: مرحبا بك سيدي على هذه الدعوة الكريمة، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين إذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: أهلا بك أستاذ مصطفى بن رامل. ما هي الوضعية الحالية للتصحر في المنطقة العربية وخصوصا في شمال إفريقيا؟
2: في الواقع فالوضعية الحالية للتصحر بالمنطقة العربية خصوصا بشمال إفريقيا فهي وضعية تندر بمخاطر كبيرة جدا نتيجة عدة عوامل التي تراكمت لأزيد من حوالي 4 عقود من الزمن، يعني 40 سنة من الزمن، يعني نتيجة تراجعات المهمة للتساقطات المطرية والثلجية بمنطقة شمال إفريقيا. ثانيا زحف الرمال الصحراوية نحو الأراضي الخصبة جهة الشمال. ثالث شيء وهو الاستنزاف المفرط للفرشة المائية بمختلف هذه الدول. وبالتالي فإذا أخذنا مثلا المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو مصر، فإن يعني نسبة الأراضي كما سلفت الذكر التي تعرضت لظاهرة التصحر يعني زحف الرمال أو نضوب المياه إليها يعني

0: مسارات، وهذه المسارات تنطلق أو في أوقات كثيرة من أشخاص معينين مروا بحياتنا، الوالد واحد منهم، ولكن هل هناك مثلا شخصية معينة لعبت دورا في مسار آخر من حياتك تعلمت منها الكثير، أو أنه كانت سلبية ولكن في سلبيتها دفعت إلى إيجابية معينة، أو كانت إيجابية دفعت إلى المزيد من الإيجابية في حياتك؟
1: أكيد أكيد، هم كثر، هم كثر الناس، إما أناس قرأت لهم، إما أناس التقيتهم في الحياة، حتى أناس بين ظفرين، من يسموهم أناس بسطاء، لكنهم ليسوا بسطاء. كل واحد، كل شخص فينا هو بطل حلقة حياته.
0: جميل.
1: حتى الناس اللي أثرت فيك سلبا، مثلا نتذكر أستاذة رحمها الله، كانت مارست علي شكلا من أشكال العنصرية، وحاولت أن حاولت إيذائي لأنني فقط كنت متميزا في مادة اللغة العربية، وقالت لها لي صراحة، جعلتني أثابر أكثر وأدرس أكثر وأعشق ما أؤمن به أكثر. والأحلى في الموضوع أنها بعد سنوات وسنوات، عندما رأتني في التلفاز اعتذرت لي. فهذا كان شيئا جميلا جدا. ولكن حتى من الجانب الآخر، هناك مدرسة في الابتدائي أثرت فيها جدا، كانت شيئا ولا أروع. فلو كانت بخير، اسمها مدام سارة الغربي، كانت أستاذة فرنسية، كانت من أروع الأشخاص الذين تستطيع أن تقابليهم في حياتك. حببتني في الحياة، ليس فقط في مادة اللغة الفرنسية. والأحلى أنني عندما كبرت وكنت في يوم من الأيام أقوم بورشة الكتابة لأطفال في مدرسة في مدينة بنزرت، قاموا بمفاجأتي ودعوها إلى الورشة، وكنت وقتها لم أرها منذ أكثر من 20 عاما. فكانت لحظة ولا أروع عندما رأيت التقيتها مرة أخرى.
0: أنيس شوشان، ذكرت ورش العمل في المدارس، وأنت تهتم جدا بهذا الجانب، لأنه تعتبر بأنه الطفل منذ الصغر يجب أن يتكون بطريقة تفتح له أفق جديد، إن كان من ناحية حتى الجنون، من ناحية الحلم، تعزيز الحلم، تعزيز دائما الأفكار الجديدة، الجرأة على التعاطي مع المواضيع. ولكن في مجتمعات كما ذكرت منغلقة نوعا ما، حتى في الغرب، يعني أنه لا مجال للابتكار، لا مجال للاختلاف،
1: حتى
0: نوعاً
1: من
0: ما.
1: الطفل جعلوا منه طفلا استهلاكيا.
0: نعم نعم. فهل يعني تعتقد أنه هذه الورش قد تساهم فعلا، ويجب دعمها أيضا من جهات حكومية وليس فقط مبادرات فردية؟
1: هي لا تستطيع أن تكون، لا يكفي أن تكون مبادرات فردية، لا يكفي. وقدمت مثلا أنا في تونس، قدمت مقترحات لوزارة الثقافة أن أقوم وبصفة شخصية وبدون مال، وقدمت لهم دراسة كاملة كيف يكون شكل هذا المشروع، مشروع وطني لورشات الكتابة، لأن ورشات الكتابة هو فعل، الكتابة هو فعل لدعوة الطفل للتفكير. ليس الهدف من أن إنتاج شاعر صغير أو روائي أو هو دعوة الطفل أن يفكر، فقط أن يفكر. أكيد المشروع كان
0: في درج من أدراجي
1: وزارة الثقافة.
0: ولكن ما يهمني الحديث عنه اليوم هو من خلال هذه التجربة مع الأطفال، ماذا اكتشفت؟ ما هي الأفكار الجنونية التي خرج بها أطفال في هذه الورش؟ وهل فعلا هناك هذا التأطير الذي يمنع الطفل من أن يكون نفسه فيما بعد؟
1: أكيد، لأنه أنا في مثلا في كل دورة لهذه الورشات نقوم في نهاية كل ورشة بدعوة الآباء
0: نعم.
1: ليعيدوا اكتشاف

0: أبنائهم. وفي كم من مرة يأتيني الآباء مصدومين ليقول لي مثلا، أنا ذكر أحد الآباء جاءني وقال لي لقد غيرت نظرتي لابني، لم أكن أظن أن ابني يفكر في هذه الأشياء. هذا مثال بسيط جدا. هناك مثلا في ورشة قمت بها في الأردن، الأب جاءني باكيا وليقول لي شكرا، شكرا أنك غيرت علاقتي بابني. أنه يقول لك خليتني أسأل الأسئلة التي كان يجب علي أن أسألها، أن أحترم عقل ابني، أن أحترم إدراك ابني. لأن هناك للأسف الشديد هناك العديد من الآباء ليس عندهم الوعي الكافي، ويتعاملون مع طفلهم على أنه بلا عقل بلا شيء. كما تربينا نحن، مع العلم أنه كنت أتحدث عن أبي بطريقة معينة، لأن أبي ابن الأرض تعلم أن يعطي. هناك آباء للأسف الشديد حتى مشاعرهم دائما مكبوتة. فهذه الورش بإمكانها أن تغير شيئا، مثل المسرح، مثل ما كان مثلا للأسف الشديد عندما كنا صغارا كانت هناك مادة المسرح. بدأت ما لا أدري في البلدان العربية ما الحال، ولكن في تونس ما عادت موجودة مادة المسرح في الأقسام في الابتدائي أو في الثانوي للأسف الشديد، ولا أدري لماذا.
1: هذا لأنه الثقافة دائما تأتي في المرتبة يعني ليس الثانية، لأنه المرتبة الثانية مهمة بعض الشيء، ولكن بالمرتبة الخامسة والسادسة وربما العاشرة. أبعد.
0: أنا اكتشفت في مرة لا أدري كيف خطر لي، سألت نفسي سؤالا هكذا، رأيت سيارة حكومية كتب عليها رقم 1، كانت لوزارة الداخلية، فقلت يا ترى ما هو رقم اللوحة المنجمية لوزارة الثقافة؟ فأعتقد أنها كانت المهم كانت الأخير. فحتى في هذا في أبسط الأشياء هي من الأشياء التافهة.

حديثنا مع الشاعر أنيس شوشان يستمر بعد هذه الأغنية للفنانة التونسية غالية بن علي. دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية ابقوا برفقتنا.

0: معك.
1: الفنانة التونسية غالية بن علي إذن في مراسي اليوم أغنية دع عنك. تحية لكل من انضم إلينا الآن. نتابع معك أنيس شوشان. أذكر بأنك شاعر تونسي, أنت ضيف برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو.
2: شاعر تونسي عم عملوا علي حملة هذه الأيام في تونس واتهموني أنني لست تونسيا ويجب أن أعود لبلدي الذي لا أعرف أين هو.
1: هل يعني تلمح إلى طبعا التمييز العنصري الذي يطال فئة من التونسيين في تونس؟
2: لا ألمح, أنا أتحدث صراحة بها.
1: ربما نتوقف عند هذا التمييز العنصري.
2: لا أدري, بالنسبة لي نحن في تونس نقول جبدان حديث, يعني لا يرتقي أن ليس شيئا مهما بالنسبة لي. أنا رأيي وقلته, لا أنتظر من أحد أن يعطيني جنسيتي. جنسيتي من أعطاها لي أبي رحمه الله, فلينعق الناعقون.
1: يعني أنطلق من هذا التمييز العنصري أنيس شوشان للتحدث عن القضايا التي تعالجها في شعرك. وهذا الشعر ربما ننطلق من هنا, الذي أعتقده أنا شعر أنيس شوشان هو شعر ممسرح. يعني فيه جانب كبير جدا من هذا الجانب الذي تحدثت عنه, والذي هو المسرح, وكيف يمكن أن نضع الكلمة في إطار معين ونعطيها هذه الدفعة لتصل إلى المتلقي بشكل ربما مؤثر أكثر, أو يعني يكون وقع هذه الكلمة أقوى.
2: لأنني أنا عندما أكتب أنا أخاطبك. أنا لا أكتب لأجعل منك تحلم. لا أريدك أن تقول الله, لا, تعال وواجهني. أنا أريدك أن تستوعب ماذا أقول لك. إن كنت سوف أنتقدك فأنا سوف أوجه لك نقدا لاذعا, ولكنه في نفس الوقت نقد بناء, ليس تطاول. أنا لم أتطاول أبدا في حياتي, لا تطاولت على أحد, ولا تطاولت على بلدي, ولا, كل ما أقوله هو واقعنا. مشكلتنا الأساسية في خاصة في نحن في مجتمعاتنا العربية أننا دائما ما نعيش في الإنكار, نعيش سياسة الهروب إلى الأمام, الهروب إلى أن أصبحت الهروب إلى لا شيء. وهذا ما نحياه. يحيى الوطن, كيف سوف يحيى الوطن بالهكذا سوف يحيى أنا أحب بلدي, وبعد فعليا كيف تحب هذا البلد؟ هذه ليست مباراة كرة قدم, لا لا لا, واحد تونس, تحيا تونس, تحيا تونس على أرض الواقع. كيف سوف تحيا تونس؟ سوف تحيا بأبنائها, مثل ما قال أحمد مطر, نموت نموت ويحيا الوطن. يحيا لمن؟ يحيا للخراب والعفن, نحن للدمار والعفن, نحن الوطن. لأنه نحن الوطن. الشعر بالنسبة لي, وأنا أصلا حتى عندما أنا لم أقل أنه شعر, هناك ما يقولون هذا ليس شعر. أوكي, أنا لم أقل أنه شعر, سميه ما أردت. مرة قلت لهم, ما رأيكم أن تسميه الذي لا يسمى؟ أنا راض, استوعبوه مثل ما أردت. أنا أريد أن أقدم شيئا, أن أقدم ما أفكر فيه, أن أدافع ولو بجزء ضئيل ضئيل 0.0 مليار شيء من أجل مجتمعي, من أجل أهلي, من أجل نفسي, من أجل الأجيال التي سوف تأتي بعدنا. لا أريد أن أقف في موضع المتفرج, وللأسف الشديد الآن أغلبنا متفرجون ومهرجون.
1: على كل حال هذا ما نصادفه في عالمنا اليوم. يعني كيف تكتب هذا الذي لا تسميه؟ يعني هل تتأمل في هذا العالم وترتجل في رأسك ثم تدون؟ كيف تتم العملية؟
2: على حسب, إما أنا أعيش حالة معينة فأقرر أن أكتب عن شيء معين, في أوقات يأتي سطر, جميل هذا السطر, كيف نستطيع أن نطوره؟ ليست هناك قاعدة.
1: شاهدتك في أمسية مع موسيقى مع شرب الروحانة عازف العود اللبناني، وتسألت طيلة الأمسية، طبعا هناك هذا الكلام القوي، هناك هذا الكلام الممسرح كما ذكرت، ولكن هناك أيضا مساحة من الارتجال أم لا؟ مثل الزجل عندنا في لبنان، يعني هناك هذه المساحة من الارتجال؟
2: هي ساعات هك طاقة العرض، ماذا تحس، ماذا تريد أن تقول في هذه اللحظة، هي لعبة هكذا بينك وبين الجمهور. لذلك أنا قلت لك قبل قليل أنني أفضل أن أكون على المسرح، أحلى مثلا من أني أصور فيديو، لا أستطيع أن أكون بنفس العفوية.
1: نعم، ولكن كيف تأتي الكلمة المرتجلة؟ ماذا يقدم لك الجمهور؟ لأن هناك العتمة، يعني نحن الجمهور يكون في مكان معتم،
2: ولكن
1: وأنت على
2: هناك طاقة تحس، هناك شيء. ومثل حتى مع الفرقة، عندما أكون مثلا شربل، لأنه حتى ما بيني ما وبين الشربل هناك أشياء محضرة، ولكن هناك ارتجال. هناك في لحظة ما يصدر صوتا من عوده بنبرة معينة تعطيني أجنحة، مثل ما يقولون، تعطيني دافعا أن أقول الشيء بطريقة معينة. وحتى هذا الارتجال لا يكون 100% ارتجال، هما تكون هناك أشياء أنا محضرها في راسي، ولكن ليس مكانها، ليس وقتها، فآتي بهذه من هنا وهذه من هنا. وفي أوقات عندما تحس أن الناس بدأت تفقد التركيز، يجب أن تغير بعض الشيء، أن تتحكم في هذه المشاعر قليلاً، أن تضحكهم قليلا قبل أن تعود إلى الجدية. لذلك قبل قليل عندما تحدثنا عن الشيء الجديد سأمسرح الموضوع أكثر. يعني ما أكتبه الآن وما أعده، العرض الذي أعده سيكون جدا مختلف، سيكون جدا ممسرحا، وحتى الكلمات فيها من كل شيء. يعني لما سوف تدخلين العرض إن شاء الله سوف تبكين وسوف تضحكين ومشاعر، كثير من المشاعر المختلطة بإذن الله تعالى.
1: يعني إذن في هذا العرض الجديد الذي تحضر له قريبا، هل هناك موسيقى؟ هل هناك؟
2: طبعا سيكون هناك موسيقى.
1: نعم، أنيس شوشان، في حديثنا السابق منذ تقريبا 5 سنوات قلت إنه أحلام تطورت، أحلام تحققت، أحلام لا، ولكن هناك أيضا أمنيات بقيت معلقة. هل هناك من هذه الأمنيات ما تحقق؟
2: هناك تزوجت. زوجتي هي أكبر أمنياتي، حققتها والحمد لله بعد قصص ومآسي ينفع كتابا قصتنا نحن، فهذا شيء جميل. ولكن من الضفة الأخرى، للأسف الشديد في تونس ثورتنا سرقت، ونحن الجيل الذي حلم بتلك الثورة عاقبون على حلمنا للأسف الشديد، ولكن لازلنا أحياء نتنفس.
1: ولكن أيضا الكلمة الشعرية، هذه الكلمة التي تكتبها والتي من خلالها تدافع عن قضايا إنسانية، ضد التمييز العنصري، ضد كل شيء يمكن أن يمس بهذه الإنسانية، أنت تعبر عنه من خلال هذه الكلمة. ربما ننهي معا هذا اللقاء بكلمة
2: حسسني شارية. أنا ضد حسسني كيما سنفور غضبان.
1: لا بس هذا هو أنيس شوشان أيضا، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن
2: لا
1: أنيس شوشان.
2: أنا أتحدث عن هذا لأنه هناك أناس يقولون لي لماذا لا تتحدث عن الحب، دائما أقول لهم حتى وإن كتبت قليلا عن الحب، ولكن الحب عندي أنا يعاش، لأن لحظات السعادة في حياتنا ثمينة، فلماذا لا نعيشها، لماذا نتحدث عنها؟ المهم
1: طيب أود أن أنهي معك بما بعرف قصيدة، كلمات شعرية معينة، ربما من الأمسية التي قمت بإحيائها مع موسيقيين في باريس. أم لا يعني
2: لا لا تقولوا حاجة أخرى ميسيرش على السكوت. سكوت سكوت، أهلا بكم في مدائن السكوت، مدائن يولد فيها الإنسان كي يموت. لا تقلقوا يا سادتي، فمدائن السكوت بسيطة الشروط. إن كنت تريد أن تكون المواطن المثالي، كن أعمى أخرسا أصم وبأي شيء لا تبالي. إن جوعوك قل إنه الصيام، إن دهسوك قل مجرد اصطدام. إن أغرقوك في غياهب الظلام، قل إن الشمس وحدها على العتمة تلام. وحين يولد أبناؤك لا تكبر في آذانهم، بل قل لهم في حزم هنا يمنع الكلام. في مدائن السكوت تجنب أن تقرأ كتاب، فالوعي خطيئة برتبة كبيرة تستوجب العقاب. وكي يسهل عليك دفن زهرة الشباب، أعبد الأماني وقدس السراب. مدائن السكوت للأحرار خانقة، مدائن السكوت بلغة الظلام ناطقة، مدائن السكوت عصية على القلوب الصادقة. فإن كنت تريد أن تليق بمدائن السكوت، املأ استمارة الولاء والقبول بالشروط، ثم وقع واكتب تحتها قبلت أن أموت.
1: واو
2: لذلك دائما في كل فيديوهاتي أصر على كلمة أنهي بها وأختم بها، عندما نقول سلام للمرابطين والأحرار وللحرية ثمن.
1: وسلام لك أنيس شوشان من برنامج مراسي، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أنا سررت جدا بلقائك.
2: الله يخليك، وأنا كذلك يا
1: وأشكرك طبعا على المشاركة معنا.
2: عيشك.

الفنانة التونسية أمل مثلوثي وأغنية مالكيت، إذا أغنية جميلة رافقتنا في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونتابع المراسي مع مرسى موسيقي، وهو التفاتة إلى عازف البيانو جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم.

هناك موسيقيون يتركون بصمتهم في عالم الموسيقى، وهناك هؤلاء الذين يتحولون هم أنفسهم إلى مشهد موسيقي كامل. كان عازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم من الفئة الثانية رحل في 15 من يونيو عن عمر ناهز 91، تاركا وراءه إرثا موسيقيا استثنائيا تشكل من التاريخ والمنفى والروحانية والذاكرة. اسمه الحقيقي أدولف جوهانسن براند، واتخذ له اسم عبد الله إبراهيم بعد اعتناقه الإسلام في عام 1968. ولد في مدينة الكاب في حي كيسينغتون في عام 1934، هذا الحي المتعدد الثقافات الذي كانت تتقاطع فيه الأناشيد الدينية مع موسيقى الشوارع والإيقاعات الإفريقية والجاز الأمريكي. ثم جاء نظام الفصل العنصري ومعه التهجير والقمع وتمزيق النسيج الاجتماعي، فغادر عبد الله إبراهيم جنوب أفريقيا إلى أوروبا أولا ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع ستينيات القرن الماضي، بعد أن تم إيقاف المعارض ورئيس الحركة ضد التمييز العنصري آنذاك نيلسون مانديلا وسجنه مدى الحياة. غادر لكنه حمل معه ما لا يستطيع المنفى انتزاعه، وهو ذاكرة صوتية عميقة، ومنذ ذلك الحين ظلت موسيقاه وفية للأماكن والوجوه والأصوات التي صنعت طفولته.

ديفوشن أو تفان، وهي المقطوعة الأولى التي استمعنا إليها في مارس اليوم لعازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم. عند هذا الفنان لا تتحول الموسيقى أبدا إلى استعراض للمهارة التقنية، لكنها شكل من أشكال الحضور. في هذه المقطوعة التي استمعنا إليها ديفوشن تبدو كل نغمة وكانها تخرج من الصمت بدافع الضرورة، لا شيء زائد ولا شيء للزينة، تعبر أنامل عبد الله إبراهيم على البيانو وبهدوء عن أن أعمق المشاعر لا تحتاج أبدا إلى الصراخ كي تسمع. طبعا هو واحد من عمالقة موسيقى الجاز في جنوب إفريقيا، اكتشفه عملاق آخر لموسيقى الجاز الأمريكي ديوك إلينغتون، الذي أدرك باكرا فرادة هذه الموهبة ففتح له أبواب العالم. لكن عبد الله إبراهيم حتى وهو يعزف على أكبر المسارح الدولية ظل يعيد رواية قصة جنوب إفريقيا، ليست القصة التي تكتبها السلطة، بل تلك التي تسكن الشوارع والذاكرة والمقاومة الصامتة. طبعا لديه قدرة على الاختزال، وهي إحدى أعظم النقاط في لغته الموسيقية. لم يكن يسعى إلى إبهار المستمع، بل إلى الوصول إلى الجوهر، حيث يملأ طبعا الكثير من الموسيقيين يملؤون المساحة بالأصوات، لكنه هو كان ينحتها بالصمت، يمنح اللحن الوقت الكافي كي يكشف عن معناه، ويمنح المستمع فرصة الإنصات لما هو أبعد من الموسيقى نفسها.

نتابع الحديث عن عازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم الذي رحل عنا في 15 من يونيو عن عمر ناهز 91. استمعنا إلى مقطوعة The Balance من ألبوم The Balance الصادر عام 2019. يحمل عنوان هذه المقطوعة في حد ذاته مفتاحا لفهم مسيرة هذا العازف الكبير، وهو البحث عن التوازن، التوازن بين الألم والسكينة، بين الماضي والحاضر، بين التجربة الفردية والتاريخ الجماعي. وكان أعماله كلها تسعى إلى هذا التوافق الصعب من دون أن تتجاهل تمزقات العالم وتناقضاته. يحضر تاريخ جنوب إفريقيا في موسيقاه، كل نوتة تحمل معاناة وتحمل أملا في نفس الوقت. طبعا أثار الفصل العنصري، تجربة المنفى، وذاكرة حي كيسينغتون يعني الذي هدم والذي نشأ فيه، كلها تتسلل إلى ألحانه، لكنه لا يحولها إلى شعارات أو خطابات مباشرة بل إلى مادة شعرية. إنه يحول الذاكرة إلى لغة عالمية يفهمها الجميع.

إذن استمعنا إلى مقطوعة بلو بوليرو إذن لعازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم، وتكشف هذه المقطوعة جانبا آخر من فنه، وطبعا هذه القدرة على بناء جسور بين القارات والثقافات. فالجاز عند عبد الله إبراهيم يتغذى من التقاليد الإفريقية، لكنه يتحاور أيضا مع الإرثين الأوروبي والأمريكي، وهكذا تنشأ مساحة موسيقية تتلاشى فيها الحدود، ويصبح التبادل الثقافي فعلا طبيعيا وحرا. وهذا ما يجعل موسيقى عبد الله إبراهيم متفردة إلى هذا الحد، فهي شديدة الارتباط بجذورها لكنها منفتحة على العالم، تحمل بصمة تجربة خاصة جدا لكنها تخاطب الإنسان حيثما كان. لم يسعى عبد الله إبراهيم يوما إلى الانتماء إلى مدرسة أو تيار موسيقي معين، بل ابتكر عالمه الخاص، عالما يمكن تمييزه منذ النغمات الأولى. ننهي هذه الالتفاتة إلى عازف البيانو عبد الله إبراهيم بمقطوعة Water from an Ancient Well، المأخوذة من الألبوم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو أحد أبرز أعماله. قد يكون عنوان هذه المقطوعة أفضل مدخل لفهم مشروعه الفني كل بأكمله. مياه من بئر قديمة، أو يعني تعود إلى الماضي، إلى أعماق الذاكرة لاستخراج ما يزال قادرا على إغناء الحاضر. فالماضي عند عبد الله إبراهيم ليس ملاذا للحنين، بل هو مصدر حي للمعرفة والمعنى والاستمرار. طبعا بينما يودعه عالم الجاز اليوم، يبقى من إرثه درس بالغ الأهمية في البساطة والعمق، فقد أثبت أن الموسيقى يمكن أن تكون شخصية وعامة في آن واحد، يمكن لها أن تكون سياسية، ولكن يمكن لها أن تكون أيضا خاصة، محلية وعالمية، هادئة لكنها نافذة التأثير. لم يحاول بيانو عبد الله إبراهيم أن يفرض صوته على العالم، بل حاول أن يصغي إليه، وربما لهذا السبب بالذات سيبقى صداه حاضرا طويلا بعد أن تتلاشى آخر نغمة من نغماته. إذن أترككم مع مقطوعة Water from an Ancient Well، وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: معرض فيفاتيك، أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
2: الواحدة ظهراً في باريس.
1: هجيرة بن عبدة،
2: أهلاً بكم إلى ظهيرة من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. عبور جديد لناقلات النفط الإيرانية عبر هرمز، والغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان تلقي بظلالها على التفاهم الأمريكي الإيراني. تنديد فلسطيني بإلغاء اتفاقية الخليل وتحذيرات من المساس بالوضع القائم في الحرم الإبراهيمي، ومستوطنون إسرائيليون يعتدون على مسجدين في الضفة الغربية. موسكو تجمع قادة أسيويين بالتزامن مع قمة 7، ومن إيفيان إلى فيرساي ماكرون يختتم القمة بلقاء ثنائي مع ترامب. يوم صعب للمنتخبات العربية في كأس العالم، الجزائر والأردن والعراق تسقط أمام منافسين أقوياء، وفرنسا تتجاوز السنغال.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. بين مؤشرة الانفراج التي حملها الاتفاق الأمريكي الإيراني واستعداد واشنطن وطهران لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة، تتجه الأنظار إلى لبنان بوصفه أحد أبرز اختبارات هذا المسار. وفي وقت تتحدث فيه إيران عن تفاهم يشمل الجبهة اللبنانية، تواصل إسرائيل غاراتها في الجنوب، ما يطرح تساؤلات حول فرص تثبيت التهدئة ومصير المفاوضات المقبلة. من طهران مراسلنا علي البحر.
3: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتي نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان، تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. وأضاف عراقشي أن إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان، والذي وصفه بالملف الأكثر أهمية في المرحلة الأولى من المفاوضات التي ستبدأ بعد التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم، لن يكتمل إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. تصريحات تتعارض مع المواقف الإسرائيلية، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية صمود الاتفاق ونجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: رحب قادة مجموعة 7 من مدينة إيفيان الفرنسية بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه. كما رحب البابا لون 14 بالاتفاق، معتبرا أنه ثمرة مشجعة للحوار والتفاوض. وفي موازاة ذلك، بدأت تتكشف ملامح مذكرة التفاهم التي تنص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما إضافية، في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، رغم تأكيد واشنطن وطهران أن التفاهم يشمل الساحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
4: على الرغم من عدم اطلاعها مسبقا ورسميا على بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، جددت إسرائيل رفضها لبند وقف إطلاق النار في لبنان رغم الضغط العلني عليها من قبل الرئيس الأمريكي، فيما تراجعت فعليا الهجمات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وقلص الجيش نشاطه في انتظار تعليمات المستوى السياسي. المستوى الأمني أوصى في جلسة الكابينت الإسرائيلي باستبدال توسيع القتال وإغضاب الأمريكيين بسبب ذلك بتسريع المفاوضات مع لبنان ورفع مستوى التمثيل فيها للوصول لاتفاق سياسي وأمني. نتنياهو وبخ بشدة رئيس الأركان بسبب نشر قائد سلاح الجو في الإعلام الإسرائيلي تفاصيل حول الضربة الموسعة التي حضرت لها إسرائيل في إيران وتم إيقافها من قبل الرئيس الأمريكي قبل ساعة فقط من التنفيذ، يبدو لأن ذلك يخالف محاولة نتنياهو للظهور كمن يقول لا لترامب. شعبية الرئيس الأمريكي تراجعت في إسرائيل بسبب التوتر وتصريحاته الأخيرة، وكذلك شعبية نتنياهو لصالح منافسيه من المعارضة وفق استطلاعات الرأي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: ومنذ قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران لا تشمل التخفيف فورية للعقوبات، لكننا سنتحدث على الأمر في وقت لاحق، كما هدد باستئناف القصف على إيران في حال لم تحسن التصرف. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع التعامل مع ملف حزب الله، معتبرا أن الحملة الإسرائيلية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا. عن دلالات هذا الطرح سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور حسن منيمنا، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في واشنطن.
5: يأتي في إطار توصيات منقوصة مغلوطة تفتقد الأسس من جانب توم باراك. لا نعلم هذا علم اليقين، ولكنه يكرر ما كان توم باراك قد أفاد به، أوحى إليه، تحدث عنه في مرات سابقة. هذا وذاك، أقصد توم باراك ودونالد ترامب، يكشفان هنا عن جهل كامل بطبيعة التركيبة اللبنانية، الواقع اللبنانية، العلاقات اللبنانية السورية، وحتى المنطقة السورية الدائرة اليوم. أي أن الحكومة الجديدة في دمشق بغض النظر عن وجهة النظر إزاء هذه الحكومة لا تريد التورط في لبنان، أي محاولة دفع هذه الحكومة إلى التورط في لبنان يضر بالتجربة السورية مهما كانت، مهما كان الحكم عليها، كما أنه يؤدي إلى كوارث لبنانيا لن يتحقق، ولكنه يشير إلى الخفة التي تتعامل مع هذه الإدارة غير المسؤولة في العديد من الملفات مع الملف اللبناني.
2: الدكتور حسن منيمنا، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في واشنطن. ومنذ قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله. فلسطينيا، حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء اتفاقيات الخليل الموقعة عام 1997 وسحب صلاحيات بلدية المدينة في منطقة الحرم الإبراهيمية. واعتبرت الرئاسة أن الخطوة تمثل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هذا فيما ألحق مستوطنون إسرائيليون أضرارا بمسجدين في الضفة الغربية المحتلة. من رام الله، شروق أسعد.
6: شباب وين جماعة شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع، تعالوا.
7: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أي من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي ليبيا كشفت صحيفة الفاينانشال تايم أن مسعد بولز مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية يعمل على الدفع نحو اتفاق لتقاسم السلطة بين سلطات الشرق والغرب بهدف تشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة. أنتم في الاستماع إلى نشرة الظهيرة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. إلى الأخبار الدولية، حيث يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في روسيا عددا من القادة الأسيويين في قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع في فرنسا، والتي أعلن خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. المزيد معك منيا بالعافية.
8: القمة في روسيا تعقد في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على مدى يومين بمناسبة الذكرى 35 على التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيانا، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند، فيتنام، كمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية، يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية وأساسا الاقتصادية. فموسكو تنشد تعزيز شراكتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها لا سيما صادراتها من المحروقات نحو آسيا. في المقابل، يبرز اهتمام الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة قطاع الطاقة. وقبل انعقاد القمة، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن لقاءه مع بوتين يهدف أساسا إلى ضمان استمرار إمدادات النفط الروسي إلى بلاده.
2: صعدت الصين لهجتها تجاه تايوان بعدما أطلقت الأخيرة منصة إلكترونية لتلقي معلومات من مواطنين صينيين، وهددت بكين بملاحقة كل من يزود تايبي بمعلومات استخباراتية. هنا في فرنسا، يستضيف الرئيس إيمانويل ماكرون مساء اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مأدبة عشاء رسمية بقصر فرساي عقب اختتام أعمال قمة مجموعة السبع. ريتا خوري.
9: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد، يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026.
2: في كأس العالم، شهدت مباريات اليوم انتكاسة للمنتخبات العربية بعدما خسر المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة بقيادة ليونيل ميسي، وسقط الأردن أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تلقى العراق هزيمة أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما فرنسا فازت على السنغال. وديع فيعاني.
10: بداية قوية لمنتخب فرنسا في المونديال، تغلب على السنغال 3-1 أربعة أهداف.

0: هي 3 عصراً بالتوقيت الفرنسي.
1: إيمان الحمود.
0: نشرة إخبارية تأتيكم من مونت كارلو الدولية، وفي أبرز عناوينها: ناقلات النفط الإيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، وترامب يهدد باستئناف القصف. غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان، والرئيس عون يقول مسار التفاوض مستقل عن التفاهمات الإيرانية الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يحقق في استهداف مسجدين على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية. والرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الأمريكي مساء اليوم على مأدبة عشاء في قصر فرساي.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهمات التي أعلنتها طهران وواشنطن، أعلنتا إذا التوصل إليها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في الأثناء، شنت القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق يشمل جبهة لبنان. رغم تراجع حدة هذه الضربات، إلا أنها قتلت حتى الساعة 5 أشخاص على الأقل في الجنوب اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان. فتح مضيق هرمز سيشكل

0: خطوة كبيرة إلى الأمام، هذا ما قاله أمين عام حلف الشمال الأطلسي بعد رصد عبور ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ منذ نحو شهرين. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجيليا ومزارع النوبان شمال رام الله في وسط الضفة الغربية، وفق ما ذكرت مصادر محلية. الجيش الإسرائيلي وصل إلى المكان وبدأ بأخذ البصمات مؤكدا وقوع الحادثتين، لكنه لم يحدد هوية المنفذين. من رام الله شروق أسعد.
1: شباب وينكم يا شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع، تعالوا.
2: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أي من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النوبان قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: رحب البابا لون 14 بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه ثمرة جهود مشجعة في الحوار والتفاوض. وفي الوقت نفسه عبر الحبر الأعظم عن أسفه الشديد إزاء الأنباء المؤلمة عن الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا قتل شخص واحد وأصيب 7 آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريتشا في جنوب شرق أوكرانيا. أما الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجموعة 7 فتعمل على إنتاج صواريخ بعيدة المدى ومنظومات للدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية على هامش قمة مجموعة 7 في إيفيان الفرنسية. وعلى هامش القمة أيضا يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي. ريتا خوري.
3: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي، ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
0: في الأثناء يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة 7 في فرنسا. شكرا جزيلا لكم.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها ثلاث ضيفات. الحلقة خاصة اليوم ليست مع ضيف واحد لإلقاء الضوء على هذا الملف، تساقط الشعر عند النساء والرجال، ما هي الأسباب الخفية والعلاجات الحديثة. سعيدة إذن باستضافتي للمرة الأولى ضيفاتي دكتورة علياء المعلل، استشارية في أمراض الجلد في مستشفى ميدكير، الدكتورة نبيلة راشد، الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميلية والأمراض المنقولة جنسيا، وهي أيضا رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ميدكير، والدكتورة غيدة قضاحة، الاستشارية في الغدد السم والسكري في مستشفى ميدكير. إذن أهلا بكنا ضيفاتي. كما ذكرت سنلقي الضوء على هذا الملف الهام جدا، أي امرأة لا تخاف على شعرها، أي رجل ليس لديه رهاب الصلع. إذن سنتحدث عن هذا الموضوع، وأذكر بأنكم تستطيعون مشاهدة الحلقة على رابط اليوتيوب الذي وضعته شاهيناز. شكرا شاهيناز، وشكرا للتنسيق لحلقة اليوم. نتابع مسابقتنا بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع إحدى ضيفات الحلقة اليوم. ما عليكم سوى الإجابة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا سلفا لتصوير الفيديو، وشكرا لإخراجك كل حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: تساقط الشعر ليس دائما مشكلة تجميلية، بل قد يكون رسالة يرسلها الجسم ليكشف عن خلل يحتاج إلى تشخيص وعلاج. وسنبدأ بتعقيب منك دكتورة علياء، تفضلي.
1: أهلا وسهلا. تساقط الشعر ممكن أن يكون يصيب النساء والرجال، يصيب كل الأعمار، إذا كان طفل أو إذا كان أدلت اللي هو إنسان تام ناضج، أو إذا كان old age اللي هي في المتقدم في العمر. أسباب الشائعة للنساء يكون في أسباب مشتركة بين الرجال والنساء، مثل العوامل الوراثية اللي هي تسبب ترقق الشعر تدريجي، وممكن يكون توتر نفسي مثل مرة يكون إنسان يصاب بمرض شديد، أو يكون بعد جراحة شديدة، أو مع الضغوط النفسية. نفس الشيء يكون مع نقص العوامل الغذائية، العناصر الغذائية مثل الحديد، مثل البروتينات، مثل الزنك، أو فيتامينات مثل فيتامين دال أو فيتامين بي.
0: نعم.
1: بعض الأحيان تكون
0: دكتورة علياء، اسمحي لي أن أنتقل إلى دكتورة نبيلة، ربما لديها تعقيب على مقولة اليوم. بشكل سريع، لم أطرح بعد السؤال عن أسباب تساقط الشعر، تفضلي دكتورة نبيلة.
2: مساء الخير، وشكراً أهلا على هذا اللقاء الجميل، وإحنا ثلاثة يعني يكون إن شاء الله رائع وممتع ومفيد.
0: نعم.
2: أنا أهم شيء زي ما قلتي أنت، لأنه الشعر هو مرآة لداخل الجسم الأمراض كلها، ولازم أنا بهتم بالتشخيص المبكر. لما الإنسان أول ما يتأخر، أول ما يحس بدأت شوية تساقط يزير عن المال، فلازم نشخص إيرلي العلاج المناسب. والنفسية هذا يؤثر كتير على ثقة النساء والرجال بأنفسهم، يعني حتى أحيانا عمره 20 سنة بس يلاقي فاميلي هيستري، أبوه أخوه عمامه بلش يصلعوا، فتلاقيه متوتر، بيجون شوية خفيف وجاي متوتر بده علاج بسرعة. العلاج المناسب زي ما أنت تفضلتي والموضوع رائع، بيحدث فرق كبير بالناحية النفسية، وهي أهم شيء نهتم فيها.
0: شكرا دكتورة نبيلة راشد. دكتورة غيداء قضاحة، أنت كاستشارية في الغدد السم والسكري، ما تعقيبك على مقولة اليوم؟ تفضلي.
3: أولا يسعد مساكم جميعا.
0: أهلا.
3: بالضبط، هو مثل ما قالوا الأخوات الدكاترة دكتور نبيلة دكتور عادية وحضرتك، أنه هو الشعر مرآة لما يحدث داخل الجسم، فالوصول إلى التشخيص الدقيق جدا مهم. لأنه مشكلة تساقط الشعر هي بس مش مشكلة فردية، هي بتدل على أمراض ومشاكل جوا الجسم، فأكيد يعني ما بيضيف شيء على اللي قالوه.
0: نعم شكرا. سأوزع الأسئلة على كل من كنا حسب الاختصاص، وسأعود لي دكتور علياء. يا ترى دكتور علياء، ما أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعا لدى النساء والرجال؟ تفضلي.
1: الأكثر لدى الرجال تختلف من الرجال، في بعضهم يكونوا مشتركين، في بعضهم الرجال عندهم أكثر أو النساء أكثر. الأكثر لدى النساء اللي هي التغيرات الهرمونية اللي تكون مرتبطة بالحمل والولادة، ما بعد الولادة بعض الأحيان تكون لما تكون توصل النساء لانقطاع الطمث اللي هي المونوبوز، في بعض النساء اللي هم بالعشرينات والثلاثينات يكون عندهم متلازمة تكيس المبايض، هذه بعد تسبب تساقط الشعر. في الحين بين النساء والرجال بعد شيء مشترك اللي هي اللي حاصل الحين الحميات الغذائية القاسية والإبر اللي تنزل الوزن مثل المنجارو والإبر الثاني اليوقيفا والأشياء والمزنبك، هذه تسبب فقدان للوزن سريع.
0: نعم.
1: وتسبب فقدان للوزن سريع وتؤدي إلى تساقط الشعر السريع بعد.
0: نعم.
1: لدى الرجال الصلع الوراثي الذكوري هو أكثر شائع.
0: نعم.
1: فمتى ننصح بمراجعة الطبيب إذا كان تساقط الشعر مفاجئ وكان شديد، إذا ظهرت مناطق صلع دائرية؟ لأن في بعض تساقط الشعر ما تكون مثلا وراثية اللي هي الصلع الوراثي، تكون ألوبيشيا أرياتا اللي هي الثعلبة، هذه دائما يعني ممكن يكون حتى تصيب الأطفال والمراهقين، وممكن يكون في عدوى فطرية، فيعني يجب استشارة الطبيب في هالحالات.
0: نعم شكرا.
1: رجال أو نساء.
0: شكرا دكتورة علياء. لشرحك الأسباب. دكتورة نبيلة راشد، يا ترى كيف يمكن للاختصاصيين مثلك مثل دكتورة علياء ودكتورة غيداء التفريق بين التساقط الطبيعي والتساقط المرضي؟ تفضلي.
2: التساقط الطبيعي سؤالك رائع جدا.
0: شكرا.
2: هو لازم لما يقول عفوا المريض دائما بقوله بيجي بقوله تساقط، بقوله يوميا من 100 شعرة ل 50، يعني ما تخاف هذا النورمال.
0: نعم.
2: نورمال التساقط، إذا زاد عن 100 شعرة وكمية بيجي يوميا عارفة

0: بتمر بيه، يعني الكلمة بتيجي في الإيه، في بتنشن يعني في
1: السؤال صعب
0: صميم
1: قوي.
0: الموضوع. فهل في كلمة بتخطر على بالك؟
1: السؤال صعب، بس لما اكتشفت انه في درجات الحب في اللغة العربية صدمت، قلت ازاي يعني. وفي انا بترجم بس ساعات والله صعب جدا، صعب جدا اترجم.
0: العشق، الهوى،
1: الشغف،
0: الحب، الشغف، الغرام،
1: الغرام ممكن في بس ما عنديش يعني
0: يعني ممكن نقول كلمة حب،
1: كلمة حب صعبة.
0: صعب
1: بس والله صعب، السؤال صعب جدا.
0: بيقولوا لك ايه الناس اما بيقعوا على صفحتك كده على انستغرام؟ انت طبعا متواجده على انستغرام وتيك توك، على كل الوسائل، في فرنسيين كتير. شفت على صفحتك صديق صحفي بيشتغل في تي في 5 وهو رئيس تحرير اكزافي ماركي، يعني في كتير شخصيات متابعاكي، منهم كتير صحفيين كمان. بيقولوا لك ايه عامه؟
1: والله ما كنتش عارفة انه
0: انا بقول
1: بس بيحطوا لايك، بس انا ما اتكلمش معاهم.
0: دول الاصدقاء المشتركة بيني وبينك.
1: انا ما شوفش والله، ما شوفش ما كنتش عارفة انه في.
0: ابقى اعمل لك بقى السيفي لكل واحد. قوليلي بيقولوا لك ايه الناس، ردت فعلهم؟
1: في ناس، في ناس مثلا بالبرايفت مسجز بيقولوا خلاص انا عايزه اتعلم اللغه العربيه الفصحى، انا عايزه اتعلم لهجه، او انا ما اتكلمش عربي بس بقيت خلاص انا رجعت لي
0: يعني فتحت نفسهم هم على اللغه العربيه،
1: اتعلموا زمان
0: ونسيوا عايزين يرجعوا تاني،
1: ولما شافوا الحساب بتاعي خلاص قالوا خلاص احنا عايزين نتعلم،
0: نرجع
1: للتدريب لدراسة.
0: وده بيساعدك اكيد.
1: بيساعد
0: طبعا. انت مستمرة مريم، وانا بشكرك وبنتمنى لك المزيد من النجاح. ولأرابز روتس، جذور العرب، صفحة جميلة جدا، وانا متأكدة انها هنشوفك كتير
1: ان شاء الله،
0: والناس هتتابعك اكتر كمان. مرسي جدا لحضورك معنا في هوا الايام.
1: مرسي، شكرا على حسن الاستقبال.
0: مرسي ليكي.

0: وكانت شاكيرا وبالأجواء الجميلة دي احنا مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام، وهنروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع الإعلامي اللامع وخبير السوشيال ميديا جو يونان. أهلا وسهلا بيك ببي سوشيال. المرة دي هتدينا كل المفاتيح والأسرار علشان وكل الأسرار علشان المحتوى بتاعنا يروح فيرل، يبقى ناجح. أي نوع محتوى هو ممكن يكون عنده أكبر تأثير على المواقع التواصل الاجتماعي؟ الرد على السؤال المهم الجوهري ده معاك يا جو يا يونان. أهلا وسهلا بيك في بي سوشيال وفي هوا الأيام.
1: هو جوهري سميرة، لما أنت تسأليه دغري بيصير جوهري. فيك سميرة تحية لك لكل المستمعين ما كانوا عم يسمعونا. واليوم مثل ما قلت التوبيك تبعنا هو أكثر أنواع محبذة من السوشيال ميديا يوزرز على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنسميها إحنا بعالم السوشيال ميديا كونتنت بيلرز. فرح نحكي اليوم شو هن هالأنواع يلي بحبوها الناس وبيتفاعلوا معه.
0: أوكي جو، لو تسمح لي قبل ما نتكلم عن أنواع المحتوى نفسها، أنا عايز أسألك سؤال على المنصات. متهيألي علشان نجاح محتوى لازم برضو ننظر ونختار كويس قوي المنصة، ونختار كمان الأدوات، لأن في كذا أدوات ممكن نستخدمها على المنصات. هل بنعمل بوست، هل بنعمل ريل، هل يعني في أنواع كتيرة قوي. هل ممكن تبتدي من هنا قبل ما تتكلم على المحتوى نفسه؟
1: أكيد سميرة، اليوم كل شيء بيكون له تأثير، وأي منصة بننشر عليها، التوقيت، يعني الأدوات اللي مستخدمها، هذا كل شيء اليوم. إذا أنت منزل محتوى حلو بس الأديتنج تبعه عاطل، رح يأثر أنه هذا المحتوى ينتشر يعمل تفاعل. فهي إذا ما تيجي تسيب باكج بوكي باقي طرور إذا نكون متكاملة تطلع حلوة. بس أكيد أكيد نوع المحتوى، قد ما تكون أنت بروفيشنال قد ما تكون صايبة التوقيت، بس نوع المحتوى هو بيلعب إذا بدك الكيرول أو التيح الأساسي.
0: أوكي طيب، خلينا نتكلم عن المحتوى. معروف أنه في محتوى بيضرب أوام، المشاهير، الميكب، الطبخ، الكوميديا، فهل في محتويات تانية ما كناش بنفكر فيها برضو بتضرب؟
1: أكيد سميرة، أول شيء لنفسر للناس اليوم أكتر شيء يمكن قلينه بالحلقات السابقة، أكتر شيء بيعمل إمباكت على السوشيال ميديا هو الشورت فورم فيديوز أو الريلز، إن أكتر شيء اليوم بيعملوا إمباكت على مواقع التواصل الاجتماعي. فهيدا واحد شيء كتير مهم يعرفوه الناس بالأساس. هلأ إذا بدك نحكي عن الجانر الأنواع، اليوم كل شيء رومانتك وإموشنال هو من التوب، إذا بنستعملها أز بيراميد أز هرم، من الأهم من المهم للأهم، هو كل شيء إموشنال ولوف ستوري. مثلا اليوم بنشوف كتير صناع محتوى بينزلوا مثلا صورة، مش فيديو، صورة كوبر عابط فيها بعض مثلا مع غنية، بنلاقي هيدي الصورة حققت أرقام كتير عالية. كمان على سبيل المثال اليوم نشوف كتير مؤثرين بينزلوا مثلا فيديو لقالهم مع مولودهم الجديد عم بيغنجوه مثلا مع غنية شي عن الأم. كمان هذا الشيء الاموشنال كتير بيروح فايرل ويحقق ريتش، الناس بتحب هول اموشنال مومنت. قصة الكوميدي كمان، الكوميدي بيعمل امباكت على السوشيال ميديا، بس هون بتختلف طريقة تقديم المحتوى. أنا اليوم الكوميدي شيء كتير صعب اليوم حدا يقدمه، معقول يبين بايخ ويجيب تفاعل بس تفاعل نيجاتيف أو سلبي، ومعقول يبين شيء معدوم يجيب تفاعل إيجابي. اليوم المحتوى الكوميدي له أربابه على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتوى كمان يلي محبذ كتير هو الانفورماتيف كونتنت، يعني اليوم منشوف كتير الناس بيحبوا القصص الإدوكاتيف، القصص العلمية، مثلا بيعملوا فولو لأخصائي التغذية، بيعملوا فولو لمعلمات، لمدرسات، لمختصين بعلم النفس ليأخذوا منهم تيبس. لأنه اليوم الشخص بيقول لك بدل ما فوت أقرأ وعزي بقالة، بياخد أنا هيدا الشورت فورم فيديو أجان يلي عم يعطيني information وبستفيد منه،
0: بتعلم حاجة جديدة يعني.
1: صحيح، بتعلم حاجة جديدة منه. كمان بالقصص يلي محبذة على السوشيال ميديا اليوم ككونتنت، كصانع محتوى، لناخد كمان سبيل المثال، مش بس الستوري، مش بس عفوا البوستات، الستوري ذا اليوم انا كثير بهمني لاجيب تفاعل، خلي الشخص حط له كول تو اكشن او حط له سبب كرمال هو يتفاعل معي. مثلا انا حطيت اليوم صوره سميره عم تعمل تسويق لبرنامجها، بتقول اليوم بتحط ستوري تابعوني اليوم على برنامج هوا الايام، فيها ناس تشوف الستوري وتعمل سكيب. بس اذا سميره بتحط بوكس مثلا كويشن بوكس شو اول يكون موضوع اليوم، بتخلي الناس تصير انفولف لتكتب او لتشارك. كمان اذا سميره نزلت زيت الكونسبت وحطت بول يعملوا فوت، شو اول يكون موضوع اليوم؟ صحه، فن، سوشيال ميديا. انا بصير
0: عشان
1: اول ما
0: كده
1: كلهم
0: الناس
1: شخصين اكبس جرب
0: عشان كده
1: جرب
0: الناس
1: احزر.
0: بتسأل أسئلة، أنا مش عارفة ليه كل واحد عمال ينازل أسئلة أسئلة، هما فاضيين.
1: صحيح،
0: أتاري
1: لأن لا مش فاضيين سميرة، انت لازم تعمليها كمان. مش هيك هيدا الشيء كمان بيساعدنا لنعلي اذا بدك التفاعل. وبرجع بقول سميرة كثير مهم اليوم صناعة المحتوى. وشو هو المحتوى؟ اهم شيء شو هو المحتوى؟ محتوى، بس الاهم هي طريقة تقديم المحتوى. يعني اليوم انا في على طول مثل هيك بقوله، انه اليوم انت اذا رحتي على مطعم فاخر وطلبت برجر رح تجيك بطريقة كثير سوفيستيكية وتعجبك. إذا رحتي على مطعم عادي وطلبتي برجر رح يجيك البرجر بطريقة كتير عادي، بس نيتهم زيت الطبق.
0: صحيح.
1: سو أنت كيف بتقدمي المحتوى تبعك هيدا اللي بيأثر. هيك اليوم في أوقات ناس بيقدموا محتوى ما بينجح معهم، بس ناس آخرين بيقدموا زيت المحتوى وبيعملوا إذا بدك الإمباكت تبعهم.
0: طريقة التقديم،
1: صحيح.
0: هل أي حد ممكن فعلا لو اشتغل صح يقدم محتوى ناجح؟
1: اكيد، ما نحن اليوم هو التبس عم نعطيهم لحال حدا حابب يبلش على السوشيال ميديا وبده يعرف القصص، اذا بدك النجاح مضمون اكثر من غيرهم. اليوم لانا اكون عم اقدم محتوى ناجح بده يكون انا عم بمشي بهول الستبس. شو هو المحتوى؟ احط ستوري بورد. يعني اذا كل المستمعين بيسمعوا حلقاتنا قبل بيعرفوا احنا حلقاتنا هي سيري بتكفي بعضها.
0: صحيح.
1: انا اليوم بدي اقدم شورت فورم فيديو او كاروسيل او يمكن محتوى البوم، بدي اهم شيء ركز على الكونتنت، اقول انا هيدا هو الكونتنت، هيدي الهوك تبعي وهيدا نوع الكونتنت. انا اذا ماشي بكل شيء حتى الاديتنج حتى ماشي كل شيء صح بقدر اقدم محتوى ناجح. وبرجع بعيد سميرة، المحتوى الناجح ما بده مونتاج كتير مفزلك، ما بده حدا اكسبرت يعمل مونتاج، وما بده في حياة لحدا عنده بيسك سكيلز يكون عم يقدم محتوى ناجح ويجيب فيوز.
0: طيب المجتمع المحتوى الناجح لازم يعني نحدده، لازم يكون فيه لينك مع الأشياء اللي احنا بنعملها، ولا ممكن يوم أتكلم عن موقف، بكرة أتكلم عن الموضة، تاني يوم أتكلم عن أطبخ حاجة؟
1: لا هلا حلو على طول الواحد يكون عنده ايدنتيتي وحده، خاصه اذا هو صانع محتوى. يعني اليوم مش معقول تطلع سميره تحكي نهار على الاعلام، نهار على الفاشن، نهار على الصحه على مواقع التواصل الاجتماعي تبعها. ولكن كمان كتير مهم، كتير مهم بصناعة هيدي المحتويات، إذا اليوم أنا براند، عندي براند، ما حسس الأودينس تبعي أو الناس اللي عم تتابعني إنه أنا البراند تبعي كتير مفزلك. المحتوى تبعي خليه يكون قريب لإلها، هيدي الشيء بنسميها إحنا يو جي سي، يكون قريب لإلها المحتوى تبعي. مثلا عامل فوتو سيشن كتير سوفيستيكي، بعمل كونتنت مثلا spend a day with me مع الدرينك تبعي، بكون على البرودكت تبعي والدرينك تبعي، قضوا نهار معي مع هيدا العصير مثلا على سبيل المثال.
0: ويعني ايه مع هيدا
1: كيف
0: العصير؟
1: انا هيدا
0: يعني
1: العصير كيف ماشي معي فجأة.
0: دعاية
1: يعني
0: يعني دعاية.
1: افترض البراند هو عصير جوس، دعاية. ايه افترض البراند هو جوس، بس انا اليوم بدل ما اعمل فوتو سيشن لهيدي الجوس ونزلها تكون سوفيستيكي، تفرج الكاستمر تبعي، تفرج الزبون تبعي انه كيف انا قريب منك بالبراند تبعي. فهمت قصدي سميرة؟ فبقول لهم قضوا معي مثلا هو كثير، انا مثلا انا وصلت على الشغل عم بشرب العصير تبعي، رحت على الجيم، قصص تكون قريبة للمحتوى تبعي، قريب ومتواضع.
0: دي الناس اللي عندها بيزنس مثلا عندهم حاجة يبيعوها. طيب لو حد ما عندوش حاجة يبيعها بس عايز يظهر، عايز أفكاره تظهر للناس، يشاركها مع الناس، يتعامل بأي طريقة؟ برضو بنفس الطريقة؟
1: لا هو هيتعامل بنفس الطريقه بس على قياسه اذا بدك. يعني يعني اليوم هو شو عم بقدم محتوى؟ عم بيحكي فاشن، هو البرودكت تبعه انه هو نحن بس نسمي برودكت، ما يكون شيء ملموس، ممكن يكون نصيحه، ممكن تكون خبره. اليوم البرودكت تبع سميره هو تبس بالاعلام على سبيل المثال، فانت علي كيف تقدميها ايدنتيتي تبعك، بس المحتوى اللي بحب يعني المحبذ من الناس. يعني اليوم اصلا انت المحتوى المحبذ من الناس انه تعملوا شيء اوت اوف ذا بوكس، بدل ما تكون قاعده على كرسي وحاطه ورقه وقلم وخدوا نصايح، بتقولوا مثلا هيدي نصيحه بثلاث ثواني
0: اخراج، يعني اخراج.
1: اخرق هيدا هو اليوم. سميرة لازم تعرف انه هي المحتوى الجمهور تبعها جمهور ناس صغار بالعمر بحبوا القصص الاوت اوف ذا بوكس. فيها سميرة لو شو ما كانت الكونتنت تبعها توصل لهم اياه بس على طريقتها الخاصة. بس اجا اليوم الجنزي او الجنريشن عمره بين 20 و30 بحبوا القصص الخاصة بالحب، القصص الخاصة بالإموشنز، القصص الرومانسية. حتى اليوم القصص للأسف يلي بتجيب ريتش كتير عالي على السوشيال ميديا هي القصص الخاصة بالحزن. يعني اليوم مثلا باي عم بيودع ابنه على المطار بتجيب بتروح فايرل. اليوم مثلا بنت عم تقول رسالة بيا خلال وداعه بالمراسم تشيعه بتجيب. فاليوم كل شيء ايموشنال، كل شيء حقيقي، اذا بدك تلخصها كل شيء حقيقي من القلب للقلب بيوصل دغري للمشاهد. ولو اجان لو نحن براندز مش هيك، اليوم البيج براندز بالعالم سميره بيعملوا الدعايه تبعهم تمشي بالايموشنز. يعني اليوم مثلا بحسوك انه عندك شركه اسيرانس، ما بيعملوا لك دعايه انها شركه اسيرانس، بيقولوا لك
0: تأمين، يعني شركة تأمين
1: سلامتك، شعاره مثلا بدنا سلامتك. ايه شركة تأمين بيقولوا مثلا بدنا سلامتك، بس اسمعوا هيدي انا بس اليوم كزبون اسمع بدنا سلامتك خلاص، بس انه هيدي مش شركة تأمين بتقبض مني بس مصاري
0: تمضي على طول. يعني اما يقول لك بدنا سلامتك على طول تروح تمضي.
1: صح، ما هي ايه، ما هي الماركتينج. فاليوم كل شيء بصناعة المحتوى اتس اباوت ايموشنز، كل شيء بس كونتنت خاص بالايموشنز هو التوب سيلر.
0: اوكي، بس جو هنا من كتر ما بقى فيه رسائل من النوع ده بتلعب على مشاعر الناس، الناس بقت خلاص متبنجه، بقت فاهمه انه كل واحد، يعني واحد يجي يبكي او يجي يحكي عن قصه شخصيه ويبكي، الناس بقت تشك بمصداقيه الانفلونسر، الناس دي اللي بتصدر مضمون على السوشيال ميديا. ازاي احنا بالفعل ممكن نعمل مضمون بيكون فيه صدق، بيكون فيه مشاعر؟ ازاي بنوازن، يعني ازاي نقدر من غير ما ندخل كتير في حياتنا الشخصية؟ ما هي كمان اللعبة انه بقى الناس بقت
1: صح
0: كتير بتحكي عن حياتها الشخصية، المفروض واحنا في ثقافتنا الشرقية يعني عيب انه الواحد ينشر كده حياته الشخصية. فازاي الواحد ممكن يعمل محتوى ناجح يخاطب الناس يوصل لهم بكل صدق من غير ما يخطي العلامات الحدود الحمراء؟
1: هلا هجاوبك على اول شيء. صح سميرة، صار في كتير اكزاجيراسيون، صار في كتير اذا بدك مبالغه بموضوع انه الواحد يستخدم الايموشنز والقصص العاطفيه، ولكن اليوم هو اليوزر صار يعرف يفرق، وصار في صانع محتوى عنده كريديبيليتي، عنده مصداقيه، وصانع محتوى فقد المصداقيه. بس اليوم الأكترية بس الواحد يكون عم يحكي emotions بتكون قصص مش مبرمجة. أنا اليوم مثلا كصانع محتوى وصلت على بيروت، جيت من باريس على بيروت، أنا شخص مغترب، بفتح تليفوني صور ردة فعل أمي بس شوفني جيت من المطار. هيدي هون هيدي لقطة أول شيء قريبة من الناس، دغري بلد برمج، منا سكريبتد، منا مكتوبة، وبذات الوقت حقيقية.
0: صحيح.
1: فأنا هيدا الشيء بكون عم ببني هيدا. بس معك حق، هون فتنا بقصد انه في كتير اشخاص بيشاركوا كتير خصوصيتهم. المثال شفنا من شي سنتين ثلاثة احدى اكبر صناع المحتوى المؤثرين بالعالم العربي تفوتت الكاميرا على اللحظة اللي عم تخلف فيها بالمستشفى وشاركت المتابعين معه. تخيلي قديه هيدي اللحظة انتيم، بس بذات الوقت في ناس انتقدتها وفي ناس حبت. يمكن هي سميرة حابة تفرجي للامهات اللي حيصيروا امهات كيف بتكون هيدي الاكسبيرينس او شو ناطرهم. وفي ناس انتهت، في ناس حبت، بس هي قدمت لحظة حقيقية ومش سكريبتد، وحققت هيدي من أكتر الفيديوهات اللي حققت نجاحات مشاهدات يعني ما بتتوقعيها. لهالدرجة الناس بتحب تشوف قصة قريبة منها.
0: اوكي، دي حاجة كتير كتير شخصية، يعني مش ضروري الواحد يروح لبعيد كده. بس اللي فهمته منك انه لازم اكتر حاجة اللي بيمشي الريل، الفيديوهات لازم تكون قصيرة، حاجة تخاطب مشاعر الناس، حاجة تبقى فيها صدق، في لحظات حقيقية، الفرحة الرومانسية والحزن هم اكتر المشاعر اللي بتجذب الناس. صح؟
1: صحيح. مثل ما قلنا كمان المحتوى الانفورماتيف او الادوكيشنال، يعني اللي فيه شيء علمي، اللي فيه معلومة.
0: صح. انت بتنصح الناس المشاهير اللي انت بتشتغل معاهم انهم بتوجههم، يعني بتقول لهم ايه هو نوع المحتوى اللي لازم يعملوه اللي ممكن يضرب، وعايز اعرف احصائيات اللي بتنجح معاك بتبقى بتصيب على طول.
1: هلا انا معظم الاوقات بكون عارف سميرة، بس نصير نحن كثير نشتغل بالسوشيال ميديا، بصير الكونتنت قبل ما ننزله المحتوى قبل ما ننزله بنعرف انه هذا رح يضرب، رح يجيب ارقام. نحن نستعمل كلمه رح يضرب، يعني رح يعمل قفشه.
0: قفشه.
1: فهيدي على هيدي على الخبره بتصيري تعرفيها، وبتصيري تعرف انت كيف تمنجر الفيديوهات. مشان هيك انا اليوم على صفحتي الخاصه صرت اعرف كيف كمان نزل البوستات وشو اكتب وشو عنوين. فهي اذا بدك تجي مع الخبره، بس انا بنصحهم لكل الاشخاص اللي بشتغل معهم قالوا انه let's be real وقريبين من الناس. لانه اليوم بطلنا مثل قبل اقدم له للشخص انا بطريقه معلبه، بطريقه انا احلى صوره عندي، بقدم له صورتي حقيقيه. لانه الاحلى صوره عندي ما رح يكون همه يشوفها، بده يشوف شيء جديد. اليوم بتشوفي مثلا فيديو مثلا لشاكيرا ظاهره من المطار بالسوات باند، ركض عليها معجب عم بيعبطها ويتصور معها، جاب فيوز اكثر من اغنيه شاكيرا بحد ذاتها.
0: صحيح.
1: سو الريل مومنتس اليوم نحن كتير منشجع فيها. ولقلك افتح لك برامتاز صغيرة، بما أنا حكيت عن الفنانين بتساعدهم بالبيرسونال براندينج وبتعلي لهم عدد المعجبين والمعجبات، بيقولوا هيدا الفنان شو حقيقي وشو متصالح مع حاله وحبيناه لأنه هيك.
0: صحيح.
1: فهيدي كتير مهمة هيدي الشغلة. أنا فرجي الشخص ريل مومنت، لأنه اليوم اليوزر اللي عم يستعمل السوشيال ميديا زهق من القصص الفيك، عم بيتابع الانفلونسر لأنه الانفلونسر بيمشي معه بكل تفاصيل حياته،
0: وكأن
1: خلص التقارير والهيدا
0: وكأن المتابع عايش اللحظة دي معاك.
1: صح. ما هيدي هي المتابع بيخلي، مش هيك المصنع المحتوى بينجحوا لأنه بيخلوا المتابع يعيش اللحظة معك. والمتابع بيصير إذا أنت رايح عم بتجربي مطعم وعم تعطي ريفيوز عنه وفيدباك وتعليقاتك، بحس إنه هو عايش معك التجربة.
0: صحيح.
1: طب بس جو بحب يجربه.
0: طبعا أنت قلت لنا إنه أما بتشتغل في المجال ده مع الخبرة بتبقى عارف إيه هي إيه هو المحتوى اللي هيضرب، بس هل حصلت معاك مفاجآت محتوى مثلا ما كنتش يعني حاسس بيه أو ما كنتش متوقع إن هو يضرب وضرب؟
1: إيه هلا أكيد هالقصص بتصير. أوقات بننزل فيديوهات ما بنتوقع إنه تضرب، عرفتي، بس بتعمل تحقيق ناجح. بس هون بتصير اللعبة غير. هقلك كيف. معظم الفيديوهات بنشوفها مثلا أوقات بتكون مقصودة، هيدي المعلومة هقلك إياها، أوقات بتكون مقصودة. بنشوف مثلا على تيك توك شخص وقف قدام الكاميرا عم يحكي شيء كتير ما له طعمة، الكونتنت تبعه شيء ما له طعمة، المحتوى يعني ما له سبب، ما له هدف. هيدا الفيديو إذا بتنزليه ما بيضرب، ولكن صاحب العلاقة عن قصد أو عن غير قصد بيكون بالباك جراوند عامل شيء أو بيلبسه عامل شيء كرمال يخلي الواحد يتابع. يعني بيكون مثلا لابس تي شيرت صفرة مع بنطلون أخضر، كل واحد بده يعلق على تيابه بيقولوا بالكومنت شو لابس، ما بيركزوا على حكيه.
0: أوكي.
1: أو مثلا بيكون بالباك جراوند معلق مثلا على الصور على الحيط مثلا كادر فيه بقلبه صورة حمار، قصدًا بيكون عملها يخلي الناس تعلق على الموضوع وتعمل كومنت ولا
0: عشان الناس تركز على حاجة ثانوية. يعني
1: حاجة كتير بتصير على السوشيال ميديا كتير. مش الناس بس تكتب شيء، بيكون مثلا الكونتنت تبعه ما له طعمه، تعال جيب هذا الشخص حطيه على كرسي يحكي عادي بتلاقي ما عمل شيء.
0: فهمت عليك.
1: سو هيدي القصص اذا المستمعين عم يسمعونا بدي تصيروا تلاحظوا لها اوقات، بتصير تقول تخيل مش عم يحكي شيء طعم، عم يحكي شيء ما له طعمه، ليه ضارب بالفيديو؟ عرفتي؟ وكمان سميرة أوقات كمان نرجع لموضوع الهوك، بس نقول شو المحتوى الناجح. أوقات في أشخاص بس هيدي مع الوقت بتفقد المصداقية، ببلشوا الفيديو تبعهم بطريقة معاكسة.
0: صح.
1: كيف يعني؟ يعني حقلك مثلا كيف، على سبيل المثال مثلا أنا بقول بكون في فيديو بدي أحكي فيه عن سميرة إبراهيم، وأنا سميرة بدي أحكي عن الفيديو عنا بشي كتير حلو، وسميرة عندها كتير فانز. يعني انا شو بعمل، بقول هات لاول الفيديو هاجم سميره ليجوا الفانز تبعها يحسوا انه بدهم يدافعوا عنه بكل الفيديو كله. فكيف انا ببلش، كيف ببلش شو تبعي، بقول سميره ابراهيم ما بقى تطلع على الاذاعه، بس ببلش فيها انا هيك، شو كله بيحتد هون، كله بيحتد. شو بكفي انا الفيديو، بقول لانه مش عم نقدر كل ما نسمع صوتك مثلا مش عم نقدر نركز قد ما صوتك حلو. عرفتي مثلا كيف؟ انا بكون هون عم بحكي عنك بالبوزيتيف،
0: بس تكون جبت خلاص الناس المتابعين اللي عايزين يدفعوا. صحيح
1: صحيح.
0: عالم واسع وعالم عميق جدا. عالم صعب قوي.
1: صحيح.
0: جو يونان، وعلشان كده انت معانا في بي سوشيال عشان تساعدنا نفك شفرته. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا لك سميرة، وعطول تابعوا بي سوشيال، ما تخافوا من العالم التواصل الاجتماعي، تابعوا هذه الفكرة لا تعرفوا كيف تكونوا إذا بدكم سينيورز أو كيف تكونوا رائدين بهذا العالم، ولو أنتم ما بتكونوا تكونوا محترفين. بي سوشيال ومتلاقى الأسبوع المقبل إذا الله راد.
0: ويلا وإحنا مستنينك في باريس
1: إذا الله راد.
0: مرسي جدا جو.
1: باي باي.
0: باي.

ووصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا طبعا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية وكل أصدقائنا كل ضيوفنا، وشكرا لك يا نايل. أدوما باي.

0: رؤية الخليج، الحدث الاقتصادي المشترك بين فرنسا ودول الخليج في 18 و19 من حزيران يونيو في وزارة الاقتصاد والمالية بباريس. رؤية الخليج، استكشاف لمفاتيح النمو في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر. في البرنامج مؤتمرات وشهادات من خبراء واجتماعات عمل. رؤية الخليج من تصميم وتنظيم بزنس فرانس. مزيد المعلومات على businessfrance.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
3: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين. قبل يومين من التوقيع، الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. النازحون اللبنانيون يعودون مجددا إلى جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع الأخيرة مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. قمة مجموعة السبعة تتوافق على تسليح أوكرانيا، والرئيس الفرنسي يشيد بموقفها الموحد بعد أشهر من التباينات. وترامب يعلن بأنه سيبحث في عقوبات على روسيا. النواب الأوروبيون يوافقون على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. من التفاصيلها، قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على الاتفاق والتفاهمات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهورية الإسلامية باستئناف العمليات العسكرية ضدها في حال لم تلتزم بتعهداتها. ترامب مشيرا إلى الاتفاق قال إنه ليس نهائيا بل مذكرة تفاهم. أطلق ترامب وعيده الجديد هذه المرة أمام قادة دول مجموعة السبع وزعماء دول مشاركة منها مصر وقطر والإمارات. ويأتي هذا في وقت أيضا ينتظر فيه المجتمع الدولي تفاصيل التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي لعبت فيها باكستان وقطر دور الوساطة. التفاصيل معك منيا بالعافية.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران ليس نهائيا، منوها إلى أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم، وفي حال لم تعجبه فسيستأنف حملة القصف. وقال ترامب أمام قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، إذا لم تعجبني فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. وأضاف، وإذا لم يحسنوا تصرف فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط. حسنا، لكن الرئيس الأمريكي وبالموازاة أشاد بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته، قائلا إنه اتفاق قوي للغاية، منوها إلى أن كل الناس راضون عنه دون أن يحدد من هم. فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع عندما يتحدث عن مذكرة تفاهم، وهنا يهبط بسقف التوقعات عالية خلال الأيام الماضية من خلال الحديث عن اتفاق نهائي وكبير وعظيم وإنجاز تاريخي. اليوم تحدث عن مذكرة تفاهم وبنبرة أقل تفاؤلا، وكأننا أمام مفاجآت حدثت وتحدث، ويمكن أن يكون خطاب الرئيس ترامب مقدمة لتأجيل الموعد المسمع الجمعة أو حتى إلغائه، وحدث ذلك عدة مرات.
4: إلى ذلك أكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لكنه نوه بالمقابل إلى أنها ستعطي دفعة قوية للأسواق.
3: منيا، وعدو ترامب الجديد يتزامن مع عودة حركة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وبتأكيد أمريكي وإيراني، ووسط تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن الاتفاقية ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان والدول العربية في الخليجية الفارسي، مع استمرار إيران في وعيدها هي الأخرى بالرد على الهجمات الإسرائيلية على لبنان التفاصيل من طهران معك علي الباشا.
6: بينما أكدت السلطات الإيرانية عبور ناقلتين نفط إيرانيتين وعلى متنيهما ما يقارب 4 ملايين برميل نفط من دون أن تعترضهما البحرية الأمريكية، وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن قرار إنهاء الحرب يشمل لبنان. تطورات تم تداولها في إيران على أنها إشارة إيجابية قبل التوقيع يوم الجمعة على مذكرة التفاهم، والتي ستكون مدخلا لمفاوضات تستمر لمدة 60 يوما بين طهران وواشنطن. لكن الغموض يبقى سيد الموقف في ظل ما تشهده الجبهة اللبنانية في ظل استمرار الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. مقر خاتم الأنبياء أكد أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 68 مرة منذ سريان مذكرة التفاهم، وأكد أن استمرار إسرائيل في عدوانها سيدفع القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد عليها. تهديدات تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أنه وبحسب مذكرة التفاهم فإن أي عملية عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية تعد خرقا لمذكرة التفاهم. وأضاف عراقشي أن إنهاء الحرب في المنطقة بما فيها لبنان، والذي وصفه بالملف الأكثر أهمية في المرحلة الأولى من المفاوضات التي ستبدأ بعد التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم، لن يكتمل إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجددا على مسار المحادثات مع إسرائيل، موضحا أنه مستقل عن التفاهم الذي أعلنته طهران وواشنطن، وأضاف أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية، مشيرا في هذا السياق إلى جولة جديدة الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية. وفي تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي قال دونالد ترامب إنه يريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها. وتأتي تباينات والمواقف السياسية بشأن لبنان في وقت وصلت فيه إسرائيل غاراتها على الجنوب في النبطية بالتحديد في الأثناء التي استأنف فيها النازحون اللبنانيون عودتهم من جديد إلى ديارهم. الصحفية صفاء عياض من بيروت تحدثنا عن ظروف عودة الفارين من ديارهم، نستمع إليها وكنت قد تواصلت معها قبل هذه النشرة.
7: أهالي الجنوب بدأوا بالتوافد منذ يومين إلى قراهم الجنوبية، إلا أن العودة هي محفوفة المخاطر بسبب تواجد الإسرائيلي في بعض المناطق الحدودية. تفقد العديد من النازحين قراهم وبلداتهم وبيوتهم، ولكن عادوا إلى أماكن نزوحهم. الاستقرار الفعلي يتطلب وقت، ويتطلب أيضا خطة طوارئ على الأرض كي تعود مظاهر الحياة إلى هذه القرى، من الكهرباء إلى شبكات الاتصالات إلى فتح المحلات التجارية وتأمين الأكل والشرب في المناطق. أما على صعيد الضاحية الجنوبية، فإن الغارة التي استهدفت الضاحية نهار الأحد قبيل وقف إطلاق النار أحدثت خضة أمنية في المنطقة، وكان العديد من أهالي الضاحية الجنوبية قد عادوا إلى بيوتهم واستقروا فيها. وكما أن الأسواق التجارية في الضاحية الجنوبية لبيروت عادت وفتحت محلاتها، وكان هناك حركة اقتصادية جيدة في الضاحية.
3: كنا في الاستماع للصحفية اللبنانية صفاء عياض من العاصمة بيروت. ومن التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان إلى المشهد الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير الميداني لشروق أسعد من رام الله.
8: شباب وين جماعة شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع، تعالوا.
9: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أي من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النباني قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: شكرا لك يا شروق. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ابقوا معنا لكن بعد هذا الفصل. في قمة دولية السبعة هنا في فرنسا خطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حشدا من قادة العالم قائلا أن الزعيم فيما أقر هو وزعماء المجموعة بتحسن وضع أوكرانيا في ساحة القتال وتعهدوا لدعمها وفرض عقوبات جديدة على موسكو. هذه الإجراءات الغربية الجديدة تتزامن مع قمة روسيا أسيان حيث يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في بلاده قادة أسيويين لبحث المسائل الإقليمية واستعراض الإنجازات الرئيسية للشراكة بين بلاده وآسيان. والتفاصيل معك منيب العافية.
4: تعقد القمة الروسية الأسيوية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية على مدى يومين بمناسبة الذكرى 35 للتعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وسيشارك فيها ممثلون عن 11 دولة أعضاء في المنظمة ضمنهم رؤساء وزراء تايلاند، فيتنام وكمبوديا. وحسب بيان للرئاسة الروسية يتضمن جدول أعمال القمة تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية ووضع أهداف جديدة في المجالات السياسية والأمنية وأساساً الاقتصادية. فبينما تهتم الدول الأسيوية بالتعاون مع روسيا في مجالات عدة وخاصة منها قطاع الطاقة، تنشد موسكو تعزيز شراكاتها الأسيوية والحفاظ على أسواقها في المنطقة في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والتي دفعتها إلى إعادة توجيه اقتصادها وخاصة صادراتها من المحروقات نحو آسيا.
3: وفي وقت يستقبل فيه الرئيس الروسي ضيوفه لقمة آسيان وفي خطوة غير معتادة، وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من جهته دعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتناول العشاء في قصر فرساي قرب باريس. والتفاصيل معك ريتا خوري.
10: هذا العشاء خلف جدران فرساي المخملية يأتي بعد سنوات من الجدل والخلافات الحادة بين الرئيسين حول التجارة والأمن والمناخ وحلف الناتو وغير ذلك، غير أن ماكرون يعتمد على دبلوماسية الملوك لكسر الجليد، بينما تفرض الملفات الساخنة نفسها من مستقبل الأمن الأوروبي إلى الحرب المشتعلة مع إيران. اختيار قصر فرساي تحديدا ليس مصادفة، فماكرون الذي يتقن اللعب على وتر الرمزيات التاريخية يعلم تماما نوع الفخامة التي تستهوي رجل العقارات ونجم التلفزيون الواقع السابق دونالد ترامب. الليلة يجلس الرجلان وجها لوجه، وإذا كان الهدف المعلن هو كسر الجليد يبقى الهدف الحقيقي ألا وهو محاولة باريس حجز مقعد متقدم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي يعيد ترامب تشكيله على طريقته الخاصة.
3: وفي هذه النشرة نتوقف عند تقرير نشرته منظمة Human Rights Watch حول العنصرية هنا في فرنسا واستخدام الشرطة لغرامات مالية ضد شبان من أصول عربية وإفريقية. عن تفاصيل هذا التقرير تحدث أحمد بن شمسية الناطق باسم المنظمة للزميل عبد الإله الصالح لنستمع إليها.
11: هذا يوثق استخدام الشرطة لغرامات جنائية فورية كأداة التنميط العرقي والتمييز ضد الشبان ذات الأصول الإفريقية سواء شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء، وتستعمل خصوصا ثلاث مخالفات: المخالفات ضد الضوضاء ورمي النفايات وتصريف السوائل. وهذه المخالفات لاحظنا أن للشرطة صلاحيات تقديرية واسعة بدون أي رقابة، يفرضون غرامات بناء على تقييمات ذاتية ما هي الضوضاء، يعني أي مستوى من الضوضاء يجب أن يتوفر لكي تكون هذه مخالفة وتنجم عنها غرامة. فلاحظنا أن الشرطة يعني توجه في كثير من الحالات غرامات لأفعال لم تكن موجودة أصلاً، حيث أن البعض الذين استجبناهم قالوا لنا أنهم توصلوا بغرامات لارتكابهم المزعوم للضوضاء في وقت لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت.
3: استمعنا لأحمد بن شمسي المتحدث باسم منظمة Human Rights Watch، ونختم بهذا الخبر، حيث وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى التذكير بالعناوين. قبل يومين من التوقيع، الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. النازحون اللبنانيون يعودون مجددا إلى جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع الأخيرة مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. قمة مجموعة السبعة تتوافق على تسليح أوكرانيا وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وترامب ينظر في فرض عقوبات على موسكو، والنواب الأوروبيون يوافقون على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
3: وحان الآن موعد الرياضة معك وديع فيعاني. أهلا وديع.
12: مساء الخير وهبة، بماذا تريدين أن نبدأ؟ بفوز فرنسا، بفوز الأرجنتين، بخسارة الجزائر، ما حققه ليونيل ميسي، ما حققه مبابي، خسارة الأردن، العراق، إنجلترا التي تلعب، رونالدو الذي يلعب الليلة، هناك الكثير من الأخبار. الكثير نبدأ بمبابي. إيه؟ لنبدأ بمبابي، هو الذي قاد هذا المنتخب الفرنسي للفوز على السنغال 3-1 مع هدفين رائعين ورقمين قياسيين جديدين مع منتخب فرنسا. بالنسبة للهداف، هداف ريال مدريد الذي سجل هدفيه 57 و58 مع منتخب فرنسا، بمعنى أنه أصبح الآن أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي متقدما على أوليفيه جيرو. سجل أيضا بالمناسبة هدفه 13 و14 في نهاية المونديال، بمعنى أنه أصبح أفضل هداف فرنسي في نهاية المونديال متخطيا جوست فونتين الذي كان سجل 13 هدف عام 1958 قبل حوالي قرن كامل. على كل حال، كيليان بابي أهدى هذا الفوز، والنقاط ثلاث مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي في هذه المجموعة التاسعة، برفقة النرويج، المنتخب النرويجي الفائز على العراق من ناحيته 4-1، منتخب عراقي عائد إلى المونديال بعد غياب 40 عاما، كان تمكن من أن يصمد أمام النرويج.

امتد حتى 27 من الشهر الحالي أي 10 أيام، وستشهد دورة هذا العام عدداً لافتاً من فناني الأغنية العربية، من بينهم الشاب خالد، تامر حسني، والكفوري، لطفي بوشناق، ميادة الحناوي، إلى جانب عدد من الفنانين المغاربة والفنانين الأجانب كدوزي ومؤدي راب مراد وغراندي توتو.

0: يلي غايب بصوت دوزي. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية.
1: بدأنا النشرة بتفاعل ونقبلها بنوع من
0: من الحزن. لا هذه نوع من الرومانسية.
1: رومانسية صحيح.
0: رومانسية هيك تساؤلات عن الغائب. على كل رح أغيب خلص أنا، ولكن سأعود الغد.
1: نلقاك غدا إن شاء الله. يلا شكرا لك لينا.
2: من قاعة التحرير لنهار اليوم، هي مع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني. أهلا بك.
3: أهلا وسهلا.
2: المبعوث الأمريكي توم باراك زار أربيل عاصمة كردستان العراق بعدما كان قد زار بغداد العاصمة المركزية، أجرى لقاءات. هل العنوان الرئيسي لهذه الزيارة هو ملف حصر السلاح وحل الفصائل ودعم السيادة وتعزيز الشراكة مع كل من بغداد وإقليم كردستان العراق؟
3: يعني أهم المحاور التي تم تناولها خلال اجتماع ممثل الرئيس الأمريكي باراك مع القيادات الرئيسية هنا في إقليم كردستان، وتحديدا مع الرئيس مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع رئيس الحكومة ورئيس الإقليم، تمحورت حوارات حول كما تذكرتي، أولا دعم حكومة السيد علي الزيدي، ثانيا حصر السلاح وتفكيك الميليشيات المسلحة، يعني حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما فعلته ميليشيا العصائب والإمام علي، وهناك لا يزال عدة ميليشيات ربما أقوى حتى من العصائب والإمام علي ترفض بشكل مطلق تسليم أسلحتها.
2: بين الملفات التي طرحت أيضا هي العلاقة بين أربيل وبغداد، ما هي ربما إن صح التعبير استعمال هذه الكلمة توجيهات واشنطن في هذا السياق ورؤية كل من إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية؟
3: زاوية النظر أو وجهة النظر الأمريكية أو الخطاب الأمريكي يتطابق تماما مع الخطاب هنا في إقليم كردستان، وهو الاعتماد على الدستور والقانون الذي رسم العلاقة بشكل قانوني بين بغداد وأربيل، بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة الإقليمية في كردستان، بين الصلاحيات السيادية والصلاحيات المشتركة وصلاحيات الإقليم. يبدو أنه في بغداد هناك خلط، يعني لا يزال مثلا على سبيل المثال هناك أكثر من 50 مادة في الدستور لم تفعل ولم يصدر لها قوانين للتشريع، وهذا ما ينادي به الإقليم منذ أكثر من 15 سنة، يطالب بتفعيل المواد 50 وهي باعتقادي 54 مادة، ولا يزالوا يعتمدون للأسف الشديد في الحكومة الاتحادية وفي كثير من التفسيرات على قرارات مجلس قيادة الثورة وقوانين النظام السابق قبل 2003، مما عقد كثير من الإشكاليات بين بغداد وأربيل، ومما أيضا جعل الإقليم ينظر بغيد إلى بغداد بأنها ما تزال تتعامل بشكل شمولي مع إقليم كردستان كنظام فيدرالي. تم التركيز على هذه النقطة وأيد المبعوث الأمريكي الاعتماد على الدستور وحل المشاكل، وهناك تفاؤل هنا في الإقليم بحكومة السيد الزيدي لحلحلة هذه الإشكاليات.
2: تم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، كيف ينظر إقليم كردستان العراق إلى هذا الاتفاق؟ هل هو كافي بالنسبة له لمعالجة العديد من الملفات أم هناك تفاصيل يجب أن تدرس وأن تعالج؟
3: سيدتي الكريمة، منذ البداية كان موقف الإقليم مع وقف إطلاق النار.

0: الآن للغة السلام وإلى آخره والحوار والنقاش. أول المؤيدين لاتفاق السلام أو اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران هو إقليم كردستان، والمتضرر أيضا الأكبر من استمرار الحرب هو إقليم كردستان. لحد يوم أمس الطائرات المسيرة الإيرانية تقصف العاصمة أربيل، وقد قصفت أحدى مخيمات اللاجئين الكرد الإيرانيين.
1: تم التطرق إليها بين الزيدي والسفير الإيراني.
0: نعم.
1: في بغداد؟
0: نعم، تم التطرق إليها، وتم التطرق إليها هنا أيضا في الإقليم مع السيد باراك حينما زار زعماء الإقليم، لأنه لا يمكن أن يقف إطلاق النار بشكل تام ويتمتع الجميع بالسلام وما تزال طائرات مسيرة إيرانية أو ملحقات إيران تقوم بإرسالها إلى كردستان.
1: نعم.
0: بحجة وجود معاهرة إيرانية لاجئين أكراد إيرانيين أو بحجج أخرى، بمعنى أن الحرب ما تزال يعني مستمرة ولم تشرف للأسف الشديد. لحد هذا اليوم مذكرة التفاهم بين الاثنين لوقف إطلاق النار إلى إيقاف مثل هذه العمليات، ولذلك يطالب الإقليم أن يكون الاتفاق ما بين الطرفين جزء مهم منه على إيقاف أي عمل عسكري ضد الإقليم.
1: كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم أيضا.

0: مونتي كارلو الدولية في النبطية 103.1 FM.
1: تمام 35 دقيقة بالتوقيت الفرنسي. مساء مونتي كارلو الدولية متواصل، وليكن تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. قبل يومين من التوقيع، الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. النازحون اللبنانيون يعودون مجددا إلى جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع الأخيرة مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. قمة مجموعة السبعة تتوافق على تسليح أوكرانيا وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وترامب ينظر في فرض عقوبات على موسكو، والرئيس الفرنسي يشيد بموقف القمة الموحد بعد أشهر من التباين. النواب الأوروبيون يوافقون على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم إلى النقاش. قبل الاتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بمزيج من التشكيك والارتياح الشعبي والحذر في أروقة السياسة في أنحاء الشرق الأوسط، في هذا النقاش سنسلط الضوء على دول الخليج أكبر المتضررين الإقليميين من حرب الشرق الأوسط التي أشعلت فتيلها الولايات المتحدة وإسرائيل، وردت عليها إيران بهجمات طالت دولا عدة في المنطقة في خطوة توصف بعدم المتوافقة مع القانون الدولي والمخالفة له. هل ستعيد الدول الخليجية النظر في استراتيجيتها الدفاعية والأمنية مع حليفتها واشنطن وسط اهتزاز الثقة الخليجية في سياسة ترامب كما يقول البعض معهم، مع خروج إيران كما يقول المراقبون في المقابل بقدر أكبر من الثقل السياسي؟ لنقاش الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والدكتور سعد عبد الله الحامد الخبير في المنازعات الدولية من الرياض. أهلا بكما.
1: أهلا
0: فيكم. أبدأ معك دكتور سعد عبد الله الحامد، كيف كانت سياسة التعامل مع حرب الشرق الأوسط؟ هل صحيح أنه لم تكن موحدة؟ قطر وعمان اعتمدت الحوار وقنوات التواصل، فيما انحازت الإمارات كما يرى الخبراء إلى إسرائيل في العمليات العسكرية، في حين اعتمدت السعودية مقاربة منتصف الطريق. ما هو رأيك؟
1: أنا أعتقد بأنه دول مجلس التعاون حتى وإن كان هناك بعض التباينات في مواقفها تجاه الحرب الإيرانية الأمريكية، ولكن لديها قناعة واحدة بأن أن هناك خطر فعلا إيراني من خلال استمرار هذا النفوذ الإيراني في المنطقة، وأيضا المخاطر الكبيرة من جراء استمرار هذه الحرب وتوسعها داخل المنطقة. ولذلك كانت دول الخليج بعضها يحاول أن يحايد ويهادن، ويعني وذلك في محاولة لاحتواء هذه الأزمة وعدم الدخول في هذا الصراع. كانت المملكة العربية السعودية تحاول أن على الأرض تنمي من قدراتها، تكون جاهزة لمواجهة أي استهدافات من الجانب الإيراني على أراضيها، ولكن في الجانب الآخر تستمر في البعد الدبلوماسي بشكل أو بآخر، تحاول أن يكون هنالك توحد للموقف الخليجي بشكل أكبر. ورأينا بأنه دائما كان في أزمات كثيرة، رأينا بأن قطر وعمان كان لها دور أيضا دبلوماسي وتهادم بشكل كبير، وكان هناك أيضا دول زي الكويت والبحرين وتحاول أن يكون لها موقف أكثر تشدد، وكذلك كالإمارات. الأزمة طبعا أثرت كثيرا من خلال الاستهدافات التي تعرضت لها دول المنطقة، ولكن لا يعني ذلك بأن هناك انقسام بمعنى انقسام. يمكن العديد من التقارير الإعلامية كانت تشير إلى انحياز مثلا إيران إماراتي إسرائيلي في بعض المواقف، ورغبة من الجانب الإماراتي أيضا بأن توجه ضربات، ولكن في المجمل دول الخليج موقفها كان واضح تجاه عدم احتواء الصراع وعدم الدخول في صدام هي ليست طرفا فيه، ومحاولة استخدام الوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر. نعم.
0: ولم تفعل في هذا السياق حتى حقها في الرد المكفول قانونيا لإفساح الطريق للدبلوماسية. دكتور خطار أبو دياب، هل الدول الخليجية اليوم أمام حتمية إعادة النظر في تحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بالانتقاد، بما يفتح الطريق أمام مسارات إقليمية مع مصر، باكستان، تركيا مثلا؟
2: كان هناك من الواضح التنسيق الكبير ما بين باكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومصر، كانت هذا التنسيق وسيلة لتقوية أوضاع المفاوض، إن كان المفاوض الباكستاني في بداية المطاف أو الوسيط القطري في نهاية المطاف. لكن في الإجمال نعم، هناك تحديات أمام الدول العربية في الخليج. يتوجب التذكير أن مجلس التعاون الخليجي بالذات نشأ إثر الحرب العراقية الإيرانية، وكان الهم الأمني دوما مواكبا، وبالطبع التنسيق الاقتصادي، الوصول إلى عمل سياسي مشترك كان دوما من ضمن الأهداف. هناك بعض المرات نجح الأمر، بعض المرات الأخرى تعثر، لكن في نهاية المطاف العلاقة الآن مع الولايات المتحدة، منذ فترة المملكة العربية السعودية بالذات حرصت على تنويع العلاقات، عندها علاقات مع الصين، والصين كانت راعية لاتفاق تطبيع مع إيران، عندها علاقات في الطاقة مع روسيا، ورأينا موقفا مهما إن كان للمملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات من الحرب الروسية الأوكرانية، ولعب أدوار وساطة هناك. لذلك هناك تنوع في العلاقات، لكن مسألة هل يمكن أن يكون استغناء عن الوضع الأمريكي أو عن العلاقة الخاصة مع أمريكا، هذا سيتوقف على إمكانيات حسن الجوار. بمعنى أو بآخر، إذا أصبحت إيران دولة طبيعية، وإذا استغنت إيران عن نظرية تصدير الثورة، بالطبع لن يكون هناك حاجة لهذه الدول لأي وجود أجنبي. هذا الوجود الأجنبي خلق بسبب المواقف الإيرانية تاريخيا منذ 47 عاما.
0: دكتور سعد عبد الله الحامد، هناك من يقول إن الدول الخليجية أمام حتمية إعادة النظر في علاقاتها مع واشنطن، هل ستعيد أيضا هذه الدول النظر في سياسات التقارب وتحسين العلاقات مع إيران بما يضمن المصالح الخليجية؟ فالخبراء أبرزوا في هذا السياق أن تحسين هذه العلاقات بين دول الخليج وإيران كان على أساس تكتيك إيراني لامتصاص الضغوط الاقتصادية دون تغير استراتيجي في العقيدة السياسية للنظام الإيراني.
1: طبعا دول مجلس التعاون أنا أعتقد بشكل كبير بأنها تستفيد من التجربة السابقة وهذه الحرب بشكل كبير في طريقة التعامل القادمة مع الجانب الإيراني، وأعتقد بأن الحذر يسود أي علاقات قادمة بين الجانب الخليجي والجانب الإيراني. وطبعا دول مجلس التعاون ستعتمد بشكل كبير على تنمية قدراتها، الاعتماد الذاتي على نفسها، أخذ من زمام المبادرة في مواجهة أي تهديدات تهدد أمنها القومي مستقبلا، وبالتالي فهي تنوع من شراكاتها. يعني وسنجد بأنه طبعا لن يكون هناك استغناء، بمعنى استغناء عن الجانب الأمريكي، وطبعا بحكم أن هناك علاقات استراتيجية بين دول مجلس التعاون، والأنظمة الدفاعية تعتمد بشكل كبير على الجانب الأمريكي، ولكن قد يكون هناك تقليل بشكل أكبر. وعلى الجانب الآخر أيضا في علاقتها مع إيران سيكون هنالك يعني محاولة يعني استيعاب إيران أولا واحتوائها، ولكن ذلك لن يكون على حساب يعني أمن دول الخليج، ولذلك دول الخليج تحرص بأن يكون أي اتفاق قادم مع الإيرانيين لابد أن ينص على أو يتعرض بشكل يعني مباشر لموضوع التهديدات الأمنية التي تتسبب فيها إيران لأذرعها ووكلاءها في المنطقة ومخاطرهم داخل دول المنطقة، وخصوصا أن هناك تحييد لأيضا مثلا الملف اللبناني وحزب الله مثلا في لبنان. وبالتالي دول الخليج الآن تركز جيدا على تنويع سلة شراكاتها بشكل أكبر مع الجانب الصيني، مع الجانب الروسي، مع حلفاء آخرين دون يعني الانفصال الكلي. وقد يكون يعني كما أشار الدكتور خطار أيضا هناك جانب مهم، فعلا الإيرانيين هم وتهديداتهم السابقة هي السبب المباشر ل يعني وجود تحالفات مع الولايات المتحدة بشكل كبير واعتماد عليها في الجانب الدفاعي بشكل كبير. نعم
0: دكتور خطار أبو دياب، باكستان الوسيطة في المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن كما فعلت قطر، إسلام أباد قالت إن هناك فرصة لتشكيل نواة تحالف إقليمي في كل هذه المستجدات لتعزيز الأمن الإقليمي بعيدا على الاعتماد الكامل على القوى الغربية. هل يمكن أن يتحقق تحالف إقليمي كهذا؟ وكيف ستنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: فعلا لن تقبل الولايات المتحدة تحالف إقليمي من دون دول معينة. يعني قالها جيد فانس أنه يأمل بأن تكون إسرائيل إلى الطاولة، أي لا يودون، هم يتصورون أن أي محور جديد يمكن ألا يتقاطع مع مصالح إسرائيل ويخشون من ذلك. أيضا هل ستقبل إيران بذلك؟ هذا أمر مطروح على بساط البحث. أظن من المبكر القول بتحالف إقليمي. الأفضل بتقديري أن هذا التنسيق الذي بدأ وتعزز، لأنه في النهاية لكل دولة مصالحها واعتباراتها وأولوياتها في هذا السياق.
0: دكتور سعد عبد الله الحامد، هناك تقارير تتحدث عن مسار سعودي مصري لترتيب أوراق المنطقة مع إيران، هل هناك معلومات متوفرة عن هذه ربما التحركات؟
1: طبعاً العلاقة مع الجانب المصري هي يعني علاقة يعني كبيرة على الجانب الاستراتيجي. طبعا مصر تملك القدرات العسكرية، قدرات استراتيجية، طبعا أي يعني في هناك علاقات كبيرة استراتيجية بين الجانب السعودي والجانب المصري. أيضا وجود تحالف، يعني احنا لاحظنا في هذه الحرب يعني وهذه الأزمة بأن الاعتماد على لغة التحالفات هي أمر مهم جدا، وأنا أتوقع بأن الفترة القادمة بأن هناك تحالفات تحاول أن توازن منظور القوى داخل يعني منطقة الشرق الأوسط، يعني وخصوصا بأن إيران وإن كانت الآن تحاول بقدر أو بآخر أن تستعرض بأنها لا زالت موجودة على الأرض وأنها يعني لديها القدرات الإمكانية التي تهدد دول المنطقة، ولكنها في الحقيقة بأنها لديها ضعف ونجد هناك انقسامات في الداخل، وبالتالي فدول يعني دول الخليج وعلى رأس المملكة العربية السعودية ستسعى إلى أن يكون هنالك تحالفات، تقوية التحالفات أيضا على الجانب العربي، ولكن هذا لا يعني بشكل أو بآخر الاستغناء عن أيضا تحالفات مع الدول الغربية الكبرى الموجودة لاحتواء ويعني إيجاد ردع يعني ما تقوم به إيران داخل المنطقة. نعم.
0: الدكتور سعد عبد الله الحامد الخبير في المنازعات الدولية، أشكرك جزيل الشكر من الرياض، وأشكر جزيل الشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية.
2: شكرا.
3: RFI مونتي كارلو دوليا، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: فاتوما تا دياوارا.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: موعد وأخبار المال والأعمال. تشير أحدث المسوحة السوقية إلى أن سوق العمل العالمي يدخل مرحلة أكثر هشاشة مع تراجع واضح في التوظيف داخل عدد من الاقتصادات الكبرى نتيجة مزيج من العوامل نناقشها مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. إذا كان الطلب العالمي ما زال موجودا فلماذا تخفض الشركات أعداد العاملين؟
2: السبب أن الشركات حول العالم لا تنظر إلى حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات فقط، بل تنظر كذلك إلى قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة في المستقبل المنظور. قد تكون المبيعات مستمرة، لكن إذا ارتفعت كلفة الطاقة والمواد الخام والشحن والتمويل وغيرها فإن هوامش الربح تتآكل، وهنا تبدأ الشركات بتقليل النفقات التي تستطيع التحكم بها وبشكل سريع، وأهم هذه النفقات هي مسألة التوظيف والعمالة. بمعنى آخر، المشكلة ليست أن المستهلكين حول العالم قد توقفوا عن الشراء، بل أن الشركات أصبحت أقل ثقة في أن الطلب سيستمر خلال الفترة القادمة. الحروب والتوترات التجارية ورسوم الجمركية تجعل قرارات الاستثمار والتوظيف أكثر حذرا، لذلك نحن أمام ما يمكن تسميته بالتوظيف الدفاعي، بمعنى أن الشركات لا تخفض العمالة بالضرورة لأنها تحقق خسائر تشغيلية، بل لأنها تحاول حماية أرباحها وسيولتها قبل أن تتدهور الظروف السوقية أكثر.
1: ما هو دور الذكاء الاصطناعي في تراجع التوظيف وما انعكاسات هذا التراجع على الاقتصاد العالمي؟
2: نعم، هذا السؤال مهم حقيقة. الذكاء الاصطناعي عامل مهم في تغيير طبيعة سوق العمل، لكنه لا يفسر لوحده موجة تراجع التوظيف الحالية. تأثير الذكاء الصناعي يظهر أكثر في إعادة تشكيل بعض الوظائف، خصوصا الأعمال الإدارية كخدمة العملاء والتحليل والبرمجة وغيرها، لكن الضغوط الأوسع تأتي من ارتفاع كلفة التشغيل وضعف الثقة وتراجع توقعات النمو والتوترات الجيوسياسية والتجارية. لذلك نرى أن الشركات لا تخفض العمالة فقط لأنها تستخدم التكنولوجيا، بل لأنها تحاول حماية هوامش أرباحها وسيولتها في بيئة غير مستقرة. وعليه يمكن القول أن استمرار اتجاه ضعف التوظيف عالميا قد يحول الحذر داخل الشركات إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، بمعنى أن انخفاض التوظيف يضغط على دخل الأسر، ثم يضعف الاستهلاك، ثم تتراجع مبيعات الشركات فتزداد موجة خفض النفقات، وهنا مكمن القلق نتيجة انخفاض مستوى التوظيف والعمالة على المستوى العالمي.
1: المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي، شكرا جزيلا لك. وحان الآن موعد روبورتاج من العراق من إعداد وتقديم فضل أحمد.
3: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
4: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى
5: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلم العراقي.
6: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور ونصب المسيرة في منطقة العلاوي وتمثال الطيار عبد الله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
7: نحن نتعامل مع النصب مو بعد سياسي، بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، فإنما بغداد هي شيء جت منه يعني رأسا بثقة، ولهذا تأخذ ببعدها الطائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو ببعدها الثقافي.
6: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
8: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ما عندنا أي إشكاليات من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال، نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم، وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
6: في بغداد وحدها أكثر من 40 نصبا وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة عليها؟ عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد.
0: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
6: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
10: بليز فايا.

0: وحان الآن موعد النشرة العلمية معك إلي أيوب. أهلا إلي.
1: تحياتي لك وهبة خداش، وأحيي أيضا كافة مستمعي متكلم الدولية هذا المساء. أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وفيها من عناوين: علماء وآثار دنماركيون وهنود يحققون في حطام سفينة غرقت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند في القرن 17. تسمية كويكب على اسم رجل الإطفاء لقي حتفه أثناء أداء واجبه في هونغ كونغ. أسباب انجذاب البعوض لأشخاص أكثر من غيرهم هي متعددة، لكن زمر الدم لا علاقة له بالأمر. كثيرون منا لم يسمعوا من قبل بكارثة سفينة أوريسوند التي تحتل مكانة مهمة في التاريخ البحري باعتبارها أول سفينة دنماركية معروفة وصلت إلى الهند في القرن 17، لكنها غرقت في العام 1619 قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند بالقرب من كرايكال في إقليم بونديشيري. خبرنا الراهن يدور حول اتفاق سلطات الجانبين الهندي والدنماركي على فتح تحقيق في حطام سفينة أوريسوند في محاولة من علماء آثار البلدين أن يفهموا فصلاً غير معروف من تاريخ الوجود الأوروبي في منطقة جنوب آسيا التي طغى عليها التاريخ الاستعماري الذي حكته بريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغال وهولندا فيما بقي تاريخه تواجد البلدان الأوروبية الأخرى في الهند ومحيطها مغيباً عن التوثيق. يأمل علماء الآثار الدنماركيون والهنود من خلال مشروع تعاونهم المشترك في استكشاف حطام سفينة أوريسوند أن توفر دراستهم لمحة حول الأنشطة التجارية الدنماركية المبكرة في الهند. تجر الإشارة إلى أن الدنمارك أنشأت أول مركز تجاري لها في الهند في العام 1620، أي بعد عام على وقوع حادثة غرق سفينة أوريسوند في منطقة قديمة كانت تعرف بترونكيبار بينما تسمى اليوم ثرانغامبادي، حيث شيد الدنماركيون قلعة تحولت لاحقا إلى متحف. على الصعيد التاريخي توطدت الروابط الأوروبية مع الهند بدءا من العام 1498 حين أبحر البحار البرتغالي الشهير فاسكو دي جاما منطلقا من الطرف الجنوبي لإفريقيا نحو كاليكوت التي تعرف اليوم بمدينة كوزيكود في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند. لقرون قبل العام 1498 كان الأوروبيون على اتصال غير مباشر مع الهند من خلال شبكات التجارة عبر البحر الأحمر التي كان أسيادها التجار العرب والفرس والمتوسطيين. استحضاراً لتاريخ العلاقات التجارية البحرية المنتظمة بين الهند والإمبراطورية الرومانية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق شرق آسيا، زارت العام الماضي البحرية الهندية سلطنة عمان بسفينة خشبية تقليدية بطول 20 متراً تمت حياكة هيكلها باستخدام حبال من ألياف جوز الهند، وكانت هذه الرحلة تهدف إلى محاكاة رحلات عمرها أكثر من 2000 عام. الاتحاد الفلكي الدولي قرر في لفتة تكريمية أن يقترن الكويكب الصغير الحامل لرقم 34871 باسم رجل إطفاء هو هو هاو هو. توفي هذا الأخير عن عمر 37 سنة بعدما التهمته النار أثناء أداء واجبه في مكافحة حريق هائل كان شب العام الماضي في مجمع سكني شمال هونغ كونغ ليسفر عن مقتل 168 شخصا. الكويكب الصغير الذي يحمل الرقم 34871 كان قد اكتشف في العام 2001 على يد ويليام يونغ الفلكي الهاوي من هونغ كونغ، إلا أن سجل تسمية الأجرام السماوية على موقع الاتحاد الفلكي شاء أن يخلد اسم رجل الأطفاء هو هايو هو نظرا لشجاعته التي كانت لا تعرف الحدود في عمليات الأطفاء وأجلاء السكان خلال حالات الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أن الكويكبة 34871 هواي هو يقع في حزام الكويكبات الرئيسي، أي في النظام الشمسي ما بين المريخ والمشتري. يتميز هذا الكويكب بطبيعته الصخرية وبشكله المستطيل الأشبه بحبة بطاطس، أما قطره التقريبي فيتراوح بين 4 و5 كيلومترات. ما أن يحل الصيف حتى تزداد الشكاوى من لسعات البعوض الذي ينجذب لأشخاص تاركاً آخرين بمنأى عن لدغته. يحرز العلماء بعض التقدم في فك شفرة المزيج الكيميائي المعقد الذي يدفع البعوض المسببة للأمراض إلى تفضيل شخص على غيره. الاختصاصي في علم الحشرات الطبية لدى معهد أبحاث التطوير في فرنسا فريدريك سيمار نفى فكرة أن البعوض يفضل زمر دم معينة لأنها فكرة لا أساس لها من الناحية العلمية. يعتبر سيمار أن لدغات البعوض لا علاقة لها أيضا بلون البشرة أو العيون أو الشعر، إنما هناك مجموعة من المثيرات الحسية تدفع البعوض إلى لسع شخص أكثر من غيره، لا سيما الرائحة والحرارة المنبعثة من أجسامنا، إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع الزفير. يعرف العلماء منذ أكثر من 100 عام أن الإشارة الأولى التي تجذب إناث البعوض المؤذية من على بعد نحو 10 أمتار هي ثاني أكسيد الكربون الخارج مع زفيرنا. أظهرت الأبحاث أن ما بين 300 و1000 مركب مختلف ذي رائحة يصدر عن البشر، لكن العلماء ما زالوا في بداية فهم أيها من تلك المركبات تثير شهية البعوض لامتصاص دمائنا. العالم السويدي ريكارد إنيل أجرى دراسة سريرية على 42 امرأة مستخدما في المختبر بعوض الزعجة المصرية المعروف بنقل الحمى الصفراء وحمى الضنك، وفي نهاية تجاربه حدد العالم السويدي 27 مركبا ذا رائحة يستطيع البعوض أن يرصدهم من أصل 1000 مركب عطري. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: تمام السادسة بالتوقيت الفرنسي، ختام مساء مونتي كارلو. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. قبل يومين من التوقيع، الرئيس الأمريكي يهدد باستئناف القصف ضد إيران إذا لم توافق على اتفاق نهائي لحل القضايا النووية. النازحون اللبنانيون يعودون مجددا إلى جنوب البلاد، وعون يقول إن مسار التفاوض مع الأخيرة مستقل عن التفاهم الأمريكية الإيرانية. التفاوض مع إسرائيل، والأمين العام لحزب الله يعتبر أن لبنان أمام محطة مفصلية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. قمة مجموعة السبعة توافقوا على تسليح أوكرانيا وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وترامب ينظر في فرض عقوبات على موسكو. النواب الأوروبيون يوافقون على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين.
1: مراسي ميشا خليل.

أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم بنا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف، فقبول الاختلاف عندنا ليس سوى غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، واختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات القوية للشاعر التونسي أنيس شوشان، كلمات معبرة عما نعيشه اليوم، وأبدأ بها لأن المرسى الرئيسي في رحلة اليوم مخصص لأنيس شوشان، فهو ضيفنا ومعه نتحدث عن الشعر والاختلاف والتمييز العنصري والأحلام والأمنيات. أهلا بكم في مراسي اليوم.

0: صوت الشاعر أنيس شوشان هو من هذه الأصوات القوية بنبرتها الطبيعية والقوية أيضا بما تحمله من قناعات وقيم ومبادئ. هو شاعر تحدى التمييز العنصري بسبب لون البشرة، مع العلم أنه عانى طويلا من هذا التمييز في مجتمع لا يؤمن فعلا بالاختلاف، واستخدم هذه المعاناة كوسيلة عبر الشعر للدفاع عن قضايا كثيرة تمنع الإنسانية من الانفتاح وتسجنها في قفص التنميط والتأطير وتحجيم الفكر. أنيس شوشان هو شاعر منفتح على الحلم، الحلم بعالم لا نرى فيه سوى الإنسان.
1: ثقافات متمردة.
0: مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي، يسرني اليوم أن أستضيف الشاعر أنيس شوشان. أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: يعيشك، مرحبا بك.
0: أنا مسرورة بوجودك معنا اليوم هنا في الاستوديو. آخر لقاء لنا مع بعض كان عبر التليفون عبر الهاتف، وكان صعب جدا التواصل.
2: الوقت يمر بسرعة، يظل لي عنده 5 سنين الحوار ذاك.
0: ربما نقوم بمقارنة بين أنيس شوشان الأمس وأنيس شوشان اليوم، يعني الكلمة ما زالت هي رفيقة الدرب، أستطيع القول؟
2: ما زالت رفيقة الدرب، والكلمة لا تزال حرة، والموقف وثبات على الموقف لا زال هو برغم كل ما تغير، فالحمد لله.
0: أنيس شوشان تقول بأنه لا تقول أي كلمة لا تؤمن بها.
2: أكيد.
0: واليوم من خلال الكلمة، الكلمة هي السلاح الذي من خلاله تعبر عن قضايا مختلفة، ولكن عندما تنظر إلى كل ما يجري من حولك، هل ما زلت تؤمن بأنه الكلمة هي سلاح يمكن أن يغير شيء في هذا العالم المجنون؟
2: أكيد، لو لم تكن الكلمة سلاحا وسلاح مخيف جدا لما حاولوا محاربتها بكل الأشكال. لما سجنوا مثلا في أوطاننا العربية الناس على مواقفهم وعلى أفكارهم.
0: كنت موجود في نهاية الأسبوع الفائت في ملتقى ضياء الثقافي لإحياء أمسية شعرية موسيقية، أنت تقوم بذلك يعني في مناسبات عدة، هل تؤمن أكثر بالكلمة الشعرية على المسرح من الكلمة الشعرية في ديوان؟
2: على المسرح إحساسها مختلف وطاقتها مختلفة، وذا الإحساس إن بالتواصل مع الناس في المباشر، مثلا في الأمسية عندما يأتيك أشخاص ويقولون لك لقد أبكيتنا، وترى يعني الأثار الدموع في أعينهم، حاجة ما تنجم كان تعزز إيمانك وتشحنك من طاقة جديدة لتكمل المسير. خاطر حتى برغم الإيمان وبرغم القوة الداخلية نمر كلنا بلحظات من الإحباط ومن فقدان الشغف، فهذا اللقاء المباشر مع الجمهور هو الذي يحيي الشغف وهو الذي يعطيك طاقة متجددة.
0: نعم، أود أن أعود إلى لحظات العشق الأول للشعر مع الوالد تحت شجرة الزيتون. تقول بأنه الوالد أعطاك الكثير من هذه الناحية، يعني كيف تعيش هذه الكلمة الشعرية انطلاقا من المنبع، من منبع الوالد؟
2: أبي رحمه الله أعطاني الكثير الكثير وعلمني، أنا أعتبره أنه علمني كل شيء أمنت به، زرع في كل ما أعتقده، لأنه كان رجلا، ليس لأنه أبي ولكنه كان رجلا غير عادي. أبي كان مناضلا، كان محاربا، شارك في حروب، نحن في تونس نسميهم المجاهدين، في تونس أيام الاستعمار كنا نسميهم الفلاقة، فهو كان واحدا منهم برغم انتمائه إلى الجيش، كان من الأوائل ساهم في تأسيس الجيش التونسي، عاصر كثيرا من الأجيال، فعلمني الكثير عن تاريخ بلدي، لأنه للأسف الشديد مثل حال كل بلداننا وهي بالبلد ديكتاتوري دائما التاريخ فيه مزور، بالإضافة إلى ثقافية حب الأرض، حب الزرع، حب الفلاحة، أن النباتات تحس. فعندما تعلم طفلا صغيرا هذه المفاهيم وهذه المعاني منذ نعومة أظفاره، فأنت تؤسس شيئا له معنى.
0: نعم، أنين شوشان دائما في حياتنا هناك مسارات، وهذه المسارات تنطلق أو في أوقات كثيرة من أشخاص معينين مروا بحياتنا، الوالد واحد منهم، ولكن هل هناك مثلا شخصية معينة لعبت دورا في مسار آخر من حياتك تعلمت منها الكثير، أو أنه كانت سلبية ولكن في سلبيتها دفعت إلى إيجابية معينة، أو كانت إيجابية دفعت إلى المزيد من الإيجابية في حياتك؟
2: أكيد أكيد، هم كثر، هم كثر الناس، إما أناس قرأت لهم، إما أناس التقيتهم في الحياة، حتى أناس بين ظفرين، من يسموهم أناس بسطاء لكنهم ليسوا بسطاء. كل واحد، كل شخص فينا هو بطل حلقة حياته.
0: جميل.
2: حتى الناس اللي أثرت فيك سلبا، مثلا نتذكر أستاذة رحمها الله كانت مارست علي شكلا من أشكال العنصرية، وحاولت أن حاولت إيذائي لأنني فقط كنت متميزا في مادة اللغة العربية، وقالت لها لي صراحة، جعلتني أثابر أكثر وأدرس أكثر وأعشق ما أؤمن به أكثر. والأحلى في الموضوع أنها بعد سنوات وسنوات عندما رأتني في التلفاز اعتذرت لي. فهذا كان شيئا جميلا جدا. ولكن حتى من الجانب الآخر، هناك مدرسة في الابتدائي أثرت فيها جدا، كانت شيئا ولا أروع. فلو كانت بخير، اسمها مدام سارة الغربي، كانت أستاذة فرنسية، كانت من أروع الأشخاص الذين تستطيع أن تقابليهم في حياتك. حببتني في الحياة، ليس فقط في مادة اللغة الفرنسية. والأحلى أنني عندما كبرت وكنت في يوم من الأيام أقوم بورشة الكتابة لأطفال في مدرسة في مدينة بنزرت، قاموا بمفاجأتي ودعوها إلى الورشة، وكنت وقتها لم أرها منذ أكثر من 20 عاما، فكانت لحظة ولا أروع عندما رأيت التقيتها مرة أخرى.
0: أنيس شوشان، ذكرت ورش العمل في المدارس، وأنت تهتم جدا بهذا الجانب، لأنه تعتبر بأنه الطفل منذ الصغر يجب أن يتكون بطريقة تفتح له أفق جديد، إن كان من ناحية حتى الجنون، من ناحية الحلم، تعزيز الحلم، تعزيز دائما الأفكار الجديدة، الجرأة على التعاطي مع المواضيع. ولكن في مجتمعات كما ذكرت منغلقة نوعا ما، حتى في الغرب، يعني أنه لا مجال للابتكار، لا مجال للاختلاف،
2: حتى
0: نوعاً
2: من
0: ما.
2: الطفل جعلوا منه طفلا استهلاكيا أصلاً.
0: نعم نعم. فهل يعني تعتقد أنه هذه الورش قد تساهم فعلا، ويجب دعمها أيضا من جهات حكومية وليس فقط مبادرات فردية؟
2: هي لا تستطيع أن تكون، لا يكفي أن تكون مبادرات فردية، لا يكفي. وقدمت مثلا أنا في تونس، قدمت مقترحات لوزارة الثقافة أن أقوم وبصفة شخصية وبدون مال، وقدمت لهم دراسة كاملة كيف يكون شكل هذا المشروع، مشروع وطني لورشات الكتابة، لأن ورشات الكتابة هو فعل، الكتابة هو فعل لدعوة الطفل للتفكير. ليس الهدف من أن إنتاج شاعر صغير أو روائي أو هو دعوة الطفل أن يفكر، فقط أن يفكر. أكيد المشروع كان مصيره في درج من أدراجي وزارة الثقافة.
0: ولكن ما يهمني الحديث عنه اليوم هو من خلال هذه التجربة مع الأطفال ماذا اكتشفت؟ ما هي الأفكار الجنونية التي خرج بها أطفال في هذه الورش؟ وهل فعلا هناك هذا التأطير الذي يمنع الطفل من أن يكون نفسه فيما بعد؟
2: أكيد، لأنه أنا في مثلا في كل دورة لهذه الورشات نقوم في نهاية كل ورشة بدعوة الآباء ليعيدوا اكتشاف أبنائهم. وفي كم من مرة يأتيني الآباء مصدومين ليقول لي، مثلا أتذكر أحد الآباء جاءني وقال لي: لقد غيرت نظرتي لابني، لم أكن أظن أن ابني يفكر في هذه الأشياء. هذا مثال بسيط جدا. هناك مثلا في ورشة قمت بها في الأردن، الأب جاءني باكيا وليقول لي: شكرا شكرا أنك غيرت علاقتي بابني. أنه يقول لك: خليتني أسأل الأسئلة التي كان يجب علي أن أسألها، أن أحترم عقل ابني، أن أحترم إدراك ابني. لأن هناك للأسف الشديد هناك العديد من الآباء ليس عندهم الوعي الكافي ويتعاملون مع طفلهم على أنه بلا عقل بلا شيء. كما تربينا نحن، مع العلم أنه كنت أتحدث عن أبي بطريقة معينة لأن أبي ابن الأرض، تعلم أن يعطي. هناك آباء للأسف الشديد حتى مشاعرهم دائما مكبوتة. فهذه الورش بإمكانها أن تغير شيئا، مثل المسرح، مثل ما كان مثلا للأسف الشديد عندما كنا صغارا كانت هناك مادة المسرح. بدأت لا أدري في البلدان العربية ما الحال، ولكن في تونس ما عادت موجودة مادة المسرح في الأقسام في الابتدائي أو في الثانوي للأسف الشديد، ولا أدري لماذا.
0: هذا لأنه الثقافة دائما تأتي في المرتبة يعني ليس ثانية، لأنه المرتبة الثانية مهمة بعض الشيء، ولكن بالمرتبة الخامسة والسادسة وربما العاشرة. أبعد.
2: أنا اكتشفت في مرة لا أدري كيف خطر لي، سألت نفسي سؤالا هكذا، رأيت سيارة حكومية كتب عليها رقم 1، كانت لوزارة الداخلية، فقلت: يا ترى ما هو رقم اللوحة المنجمية لوزارة الثقافة؟ فأعتقد أنها كانت المهم كانت الأخير. فحتى في هذا في أبسط الأشياء هي من الأشياء التافهة.

حديثنا مع الشاعر أنيس شوشان يستمر بعد هذه الأغنية للفنانة التونسية غالية بن علي، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. ابقوا برفقتنا.

هناك موسيقيون يتركون بصمتهم في عالم الموسيقى، وهناك هؤلاء الذين يتحولون هم أنفسهم إلى مشهد موسيقي كامل. كان عازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم من الفئة الثانية رحل في 15 يونيو عن عمر ناهز 91، تاركا وراءه إرثا موسيقيا استثنائيا تشكل من التاريخ والمنفى والروحانية والذاكرة. اسمه الحقيقي أدولف جوهانسن براند، واتخذ له اسم عبد الله إبراهيم بعد اعتناقه الإسلام في عام 1968. ولد في مدينة الكاب في حي كيسينغتون في عام 1934. هذا الحي المتعدد الثقافات الذي كانت تتقاطع فيه الأناشيد الدينية مع موسيقى الشوارع والإيقاعات الإفريقية والجاز الأمريكي، ثم جاء نظام الفصل العنصري ومعه التهجير والقمع وتمزيق النسيج الاجتماعي. فغادر عبد الله إبراهيم جنوب أفريقيا إلى أوروبا أولا، ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع ستينيات القرن الماضي، بعد أن تم إيقاف المعارض ورئيس الحركة ضد التمييز العنصري آنذاك نيلسون مانديلا وسجنه مدى الحياة. غادر لكنه حمل معه ما لا يستطيع المنفى انتزاعه، وهو ذاكرة صوتية عميقة. ومنذ ذلك الحين ظلت موسيقاه وفية للأماكن والوجوه والأصوات التي صنعت طفولته.

ديفوشن أو تفانن، وهي المقطوعة الأولى التي استمعنا إليها في مارس اليوم لعازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم. عند هذا الفنان لا تتحول الموسيقى أبدا إلى استعراض للمهارة التقنية، لكنها شكل من أشكال الحضور. في هذه المقطوعة التي استمعنا إليها ديفوشن تبدو كل نغمة وكانها تخرج من الصمت بدافع الضرورة، لا شيء زائد ولا شيء للزينة، تعبر أنامل عبد الله إبراهيم على البيانو وبهدوء عن أن أعمق المشاعر لا تحتاج أبدا إلى الصراخ كي تسمع. طبعا هو واحد من عمالقة موسيقى الجاز في جنوب إفريقيا، اكتشفه عملاق آخر لموسيقى الجاز الأمريكي ديوك

إنغتون الذي أدرك باكراً فرادة هذه الموهبة ففتح له أبواب العالم. لكن عبد الله إبراهيم حتى وهو يعزف على أكبر المسارح الدولية ظل يعيد رواية قصة جنوب إفريقيا، ليست القصة التي تكتبها السلطة، بل تلك التي تسكن الشوارع والذاكرة والمقاومة الصامتة. طبعا لديه قدرة على الاختزال وهي إحدى أعظم النقاط في لغته الموسيقية. لم يكن يسعى إلى إبهار المستمع بل إلى الوصول إلى الجوهر، حيث يملأ طبعا الكثير من الموسيقيين يملؤون المساحة بالأصوات، لكنه هو كان ينحتها بالصمت، يمنح اللحن الوقت الكافي كي يكشف عن معناه ويمنح المستمع فرصة الإنصات لما هو أبعد من الموسيقى نفسها.

نتابع الحديث عن عازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم الذي رحل عنا في 15 من يونيو عن عمر ناهز 91. استمعنا إلى مقطوعة The Balance من ألبوم The Balance الصادر عام 2019. يحمل عنوان هذه المقطوعة في حد ذاته مفتاحا لفهم مسيرة هذا العازف الكبير، وهو البحث عن التوازن، التوازن بين الألم والسكينة، بين الماضي والحاضر، بين التجربة الفردية والتاريخ الجماعي. وكان أعماله كلها تسعى إلى هذا التوافق الصعب من دون أن تتجاهل تمزقات العالم وتناقضاته. يحضر تاريخ جنوب إفريقيا في موسيقاه، كل نوتة تحمل معاناة وتحمل أملا في نفس الوقت. طبعا أثار الفصل العنصري، تجربة المنفى، وذاكرة هاي كيسينغتون يعني الذي هدم والذي نشأ فيه، كلها تتسلل إلى ألحانه، لكنه لا يحولها إلى شعارات أو خطابات مباشرة بل إلى مادة شعرية. إنه يحول الذاكرة إلى لغة عالمية يفهمها الجميع.

إذن استمعنا إلى مقطوعة بلو بوليرو إذن لعازف البيانو والمؤلف جنوب الإفريقي عبد الله إبراهيم، وتكشف هذه المقطوعة جانبا آخر من فنه، وطبعا هذه القدرة على بناء جسور بين القارات والثقافات. فالجاز عند عبد الله إبراهيم يتغذى من التقاليد الإفريقية، لكنه يتحاور أيضا مع الإرثين الأوروبي والأمريكي، وهكذا تنشأ مساحة موسيقية تتلاشى فيها الحدود، ويصبح التبادل الثقافي فعلا طبيعيا وحرا. وهذا ما يجعل موسيقى عبد الله إبراهيم متفردة إلى هذا الحد، فهي شديدة الارتباط بجذورها لكنها منفتحة على العالم، تحمل بصمة تجربة خاصة جدا لكنها تخاطب الإنسان حيثما كان. لم يسعى عبد الله إبراهيم يوما إلى الانتماء إلى مدرسة أو تيار موسيقي معين، بل ابتكر عالمه الخاص، عالما يمكن تمييزه منذ النغمات الأولى. ننهي هذه الالتفاتة إلى عازف البيانو عبد الله إبراهيم بمقطوعة Water from an Ancient Well، المأخوذة من الألبوم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو أحد أبرز أعماله. قد يكون عنوان هذه المقطوعة أفضل مدخل لفهم مشروعه الفني كل بأكمله. مياه من بئر قديمة، أو يعني تعود إلى الماضي، إلى أعماق الذاكرة لاستخراج ما يزال قادرا على إغناء الحاضر. فالماضي عند عبد الله إبراهيم ليس ملاذا للحنين، بل هو مصدر حي للمعرفة والمعنى والاستمرار. طبعا بينما يودعه عالم الجاز اليوم، يبقى من إرثه درس بالغ الأهمية في البساطة والعمق، فقد أثبت أن الموسيقى يمكن أن تكون شخصية وعامة في آن واحد، يمكن لها أن تكون سياسية، ولكن يمكن لها أن تكون أيضا خاصة، محلية وعالمية، هادئة لكنها نافذة التأثير. لم يحاول بيانو عبد الله إبراهيم أن يفرض صوته على العالم، بل حاول أن يصغي إليه، وربما لهذا السبب بالذات سيبقى صداه حاضرا طويلا بعد أن تتلاشى آخر نغمة من نغماته. إذن أترككم مع مقطوعة Water from an Ancient Well، وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: نرحب في النقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج وهم معي في الاستوديو فرح يوسف باحثة وناشطة سياسية، معنا من بيروت توني بولس وهو صحفي وكاتب سياسي، ومن بيروت أيضا إيمان شويخ وهي صحفية وباحثة سياسية. أهلا وسهلا بكم، يمكن للمشاهدين أن يتفاعلوا مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحاتنا على فيسبوك على انستغرام وعلى إكس. مرتان في شهر واحد يقترح دونالد ترامب أن تسمح إسرائيل لسوريا بالتعامل مع حزب الله، موضحا أن سوريا ستقوم بالمهمة بشكل أفضل، ولكن لا أحد يعرف ماذا يريد ترامب بالتحديد. هل يقترح نشر قوات سورية في جنوب لبنان مثلا؟ هل ينوي أن تقدم القوات السورية على قطع خطوط إمداد حزب الله بالسلاح بالقوة؟ إلى أي حد يدرك ترامب تعقيدات تاريخ سوريا في لبنان؟ طبعا الرئيس السوري أحمد الشرع نفى الأسبوع الماضي ما راجع حول تدخل سوري محتمل، معتبرا أنه كلام عار تماما من الصحة. لماذا أعاد الكرة ترامب أمس وأثنى على شخصية أحمد الشرع وتحدث بشكل صريح عن تدخل سوري محتمل؟ إلى أي حد مثل هذا المقترح لو يتحقق سيؤثر على التوازن الطائفي في لبنان؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قاله دونالد ترامب حول هذا الموضوع بالضبط.
1: الرجل الذي يدير سوريا الآن هو شخص وضعته في هذا المنصب مع الرئيس أردوغان وآخرين، ليس مثاليا لكنه قام بعمل رائع في توحيد الأمور، وهو سيدير الأمور جيدا مع حزب الله. هو لا يحبهم. إسرائيل تحارب حزب الله منذ مدة طويلة وتقتل الكثير من الناس، ولا داعي لهدم مبنى سكنيا في كل مرة نبحث فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني وليس جميعهم من حزب الله على حد علمي. أقترح على إسرائيل أن تترك سوريا تتولى أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بذلك بشكل أفضل.
0: أبدأ معك توني بولس من بيروت، يعني ما طبيعة مثل هذا المقترح في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا جاء هذا المقترح الآن؟
2: مساء الخير لك ولجميع الضيوف. عملياً هذا المقترح يمكن قراءته أنه نوع من التهديد للدولة اللبنانية، باعتبار أن الدولة اللبنانية يفترض أن تكون هي من تقوم بسحب سلاح حزب الله وفق تعهداتها وفق قرارات الحكومة في المرحلة الماضية، ووفق أيضا ما أنتجته حتى الآن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فالحكومة اللبنانية أقرت أن هذا السلاح هو سلاح غير شرعي، وأنه يتسبب بتقويض دور الدولة وسيادة الدولة على جميع أراضيها. من هذا المنطلق وبعد مرور تقريبا عام ونصف على هذه القرارات وعلى هذا التوجه، ولكن ميدانيا لم يتم أي إنجاز، يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يلوح بعصا غليظة على السلطة في لبنان ويقولها صراحة: إما أن تأخذوا زمام الأمور وتبدأوا فورا بالشروع ببسط سيادتكم على جميع الأراضي، أو سيعود الزمن إلى الوراء وتدخل سوريا مرة جديدة لبنان، وهذه المرة مهمتها أن تقضي على سلاح حزب الله ولا تنظيم حزب الله. هذا ما يقول، علما أن الرئيس السوري أحمد الشرع سمعناه في أكثر من تصريح هو يريد أيضا تجنب هذه الكأس المرة، لأنه يدرك أن علاقات صحيحة وصحية بين لبنان وسوريا، يعني لا يفترض أن يكون هناك تدخل من الجانبين، لا يفترض أن يكون هناك لا دخول عسكري ولا تدخل سياسي، وبالتالي يعني أن تنتظم العلاقة يجب أن يكون خارج هذا الإطار. لكن نعلم أن اليوم المعايير الدولية والضغوطات الدولية، وأيضا الرئيس السوري ليس بمعزل عن الأجندة الإقليمية، قد يكون يجد حاله نفسه مضطرا، لا سيما تحت وطأة الضغط الداخلي السوري وتحت وطأة التهديد المستمر لحزب الله من لبنان إلى سوريا، في وقت أعلنت السلطات السورية أكثر من مرة عن توقيف عناصر لميليشيا حزب الله ضمن يقومون بأعمال تخريبية في سوريا، سواء بانخراطهم بمجموعات تقوض الاستقرار أو تهريب مخدرات أو سلاح، وحتى في الأشهر الماضية ضبطت أكثر من 5 أو 6 أنفاق يصلون الأراضي اللبنانية بالأراضي السورية، يتم عبرهم إما إدخال مسلحين أو تهريب مخدرات أو سلاح وغيره، وبالتالي هذه أعمال غير مشروعة تصعب ضبط الحدود بين الجانبين. فبين ممارسات حزب الله واستمراره بأعمال خارج إطار الدولة اللبنانية، وبين إعلان المجتمع الدولي يعني والمجتمع العربي أن حزب الله تنظيما إرهابيا، وبين قرار الدولة العاجز، تترك الساحة اللبنانية مفتوحة. فمن هذا المنطلق يعني يمكن استدراك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإسراع بالإنجاز الميداني والتحرك من قبل الدولة اللبنانية لعدم ترك المجال لا تدخل سوري ولا غيره، فتحت عنوان أن الدولة اللبنانية لم تستطع بس سيادتها في جنوب لبنان على الحدود الإسرائيلية. اليوم رأينا إسرائيل توغلت في العمق اللبناني وقامت بعمل عسكري واسع في لبنان وتحتل أجزاء واسعة تقريبا 20% من الأراضي اللبنانية. فلذلك تحت هذا العنوان أن لا سيادة في لبنان ولا دولة تضبط أرضها تقوم الدول المجاورة باعتبار أن أمنها القومي يبدأ في العمق. وكنا سمعنا تصريحات عدة أن الأمن القومي السوري يبدأ في منطقة زحلة في البقاع، أي بعمق تقريبا 18 إلى 20 كيلومترا في العمق اللبناني، تماما كما أعلن إسرائيل أن أمنها القومي يبدأ على نهر الليطاني، ومن ثم تقول أنه نهر الأولي أي بعمق 30 إلى 40 كيلومتر أيضا.
0: طيب أعود وأذكر بأن البرنامج تفاعلي. إيمان شويخ، يمكن من هذا المنطلق مثل ما قال الضيف أن الرئيس السوري بالنظر إلى المعطيات الجديدة والمعايير الدولية نجد نفسه مضطرا أن يقوم بهذه المهمة في لبنان؟
3: تحية لك أستاذ توفيق وللضيوف ولجميع مشاهدي قناة فرانس 24. طبعا هذا الأمر هو موجه لأكثر من يعني قوة إذا جاز التعبير، أولا لسوريا للشرع من أجل الضغط عليها والضغط على سوريا لإبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي عرقلت فيما مضى من أجل أو بسبب ما حصل من اشتباكات مؤخرا وخاصة في جنوب سوريا، وبعد أن تم إلغاء اتفاقية الفك الاشتباك وما إلى ذلك. وأيضا هي موجهة أعتقد بدرجة الأولى إلى حزب الله، هي نوع من التخويف والتهديد لحزب الله، وخاصة بعد إبرام مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن والتي اعتبرها الحزب أنها انتصار.

0: يعكس ربما ما تريده إسرائيل. إسرائيل ستستفيد من هذه الفوضى مجددا ومن التفتيت ومن الحرب السنية الشيعية في حال تدخل الرئيس السوري أحمد الشرع. ولا ننسى أيضا أستاذ توفيق أن يعني لا زال هنالك الكثير من المشاكل الداخلية في سوريا. لم يسيطر الشرع حتى الآن على كل الفصائل أو يدمجها في الحكومة. هنالك رعاية سعودية ترفض أن يتم التدخل في الشؤون اللبنانية، والأهم من ذلك أن الدولة اللبنانية ترفض هذا الأمر وترفض هذا الطرح. ورأينا في الأشهر الماضية حين كان يأتي المبعوث الأمريكي في تركيا توماس براك ويقول بأن لبنان جزء من بلاد الشام، كان هذا الأمر يلقى استنكارا ورفضا من كل القوى السياسية حتى القوى المعارضة وهي الجزء الأكبر المعارضة لحزب الله. وبالتالي أعتقد اليوم أن هذا الكلام هو فقط للمآرب الانتخابية، حيث يريد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصل إلى نهاية في ملف سلاح حزب الله الذي يعني يعتريه الكثير من التعقيدات في ظل اعتبار اليوم القيادة الإيرانية بأن الحزب انتصر وأن إيران لا زالت موجودة في الساحة اللبنانية، والنفوذ الإيراني لا يزال قادرا على تحريك هذه الورقة في حال فشلت المفاوضات في مدة 60 يوما التي اتفق عليها الجانبان.
1: فرح يوسف، يعني عندما نرى الوضع في سوريا اليوم، هل يمكن لسوريا أن تنخرط في هكذا مواجهة بالنظر إلى الظروف التي يمر بها البلد؟
2: تحية لك وللضيوف الكرام. اسمح لي بس قبل ما نبدأ النقاش أتمنى السلامة للزملاء الكرام والأهلهم وأحبائهم، وأعبر يعني عن خالص التعازي والتضامن مع الشعب اللبناني على كل شيء عم بمر فيه بهاي الفترة، أتمنى أنه تكون تمر بأسرع وقت وبأقل أضرار ممكنة. حقيقة المسار الذي سارت به سوريا منذ سنة ونصف حتى الآن تقودنا إلى هذه النتيجة الحتمية. لا أعتقد أن سوريا قادرة على التدخل في لبنان، ولا أدعم إطلاقاً أي تدخل في لبنان لا سياسياً ولا عسكرياً. على الرغم اليوم نحن نتحرك في سوريا في وسط مسموم قليلاً، فعلي أن أوضح أنني ضد حزب الله، هو مدرك تماماً لكل الأهوال التي ارتكبها في سوريا، ولا تراجع بالنسبة لي عن محاسبة القياديين، من تبقى من القياديين، على المجازر والجرائم التي ارتكبت في سوريا من قبل هذا الحزب والتي أطالت عمر نظام الأسد وكل ما يرافق ذلك. ولكن إذا ما أردنا التدقيق قليلا فيما يقوله ترامب، لا أعرف على ماذا يستند حين يقول أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سيبلي بلاء حسنا إذا ما تدخل في لبنان. حتى اليوم لم نجد أي نية أو اتجاه لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج في سوريا، لم نجد أي اتجاه لتوحيد الفصائل، نرى تشكيلا لما يسمى الجيش العربي السوري، فصائل هو فصيل عقائدي أو تجمع لفصائل عقائدية، شاهدنا ما ارتكبوه أحيينا منذ أشهر قليلة ذكرى مجازر العلويين في الساحل، ونقترب للأسف مع ذكرى أيضا مجازر الدروز في السويدة. فلا أعتقد أن أي تدخل لهذه الفصائل في لبنان سيكون لصون وسلامة المدنيين كما يدعي أو كما يطرح ترامب. ولكن عندما نهمل البيت الداخلي وعندما نصر على الاستفراد بالسلطة بهذه الطريقة، فنصل إلى مسار تجد فيه السلطة السورية نفسها، ونجد نفسنا كشعب سوري موضوعين في موقع مزود الخدمة الدولي، يجد نفسه عليه أن يرضي مصالح دول معينة حتى إذا كان غير مقتنع بهذا التدخل، يجد نفسه يعلي مصالح السلطة وبقاؤه في السلطة على مصالح سوريا والسوريين. أنا اليوم عندما أقول أنني أرفض أي تدخل سوري في لبنان لا سياسيا ولا عسكريا، أعتقد أنني أتحدث مما أراه مصلحة سوريا والسوريين، الدولة السورية وليس السلطة السورية بالطبع، أيضا مصلحة النازحين السوريين في لبنان الذين سيكونون عرضة لأي عمليات انتقامية في حال جرى أي نوع من أنواع التدخل، وأيضا ما أعتقد أنه مصلحة لبنان والشعب اللبناني. لا أريد أبدا أتفق مع ما قاله الزملاء الكرام، لا نريد أبدا إعادة هذا الإرث الثقيل الذي نحاول الخروج منه اليوم، وبالتالي لا أجد أن التدخل ممكن في لبنان ولا أجده مجديا لا لسوريا ولا للبنان.
1: طيب توني بولز، ما الذي جعل ترامب يفكر أصلا بهذه الفكرة؟ لأنها ليست المرة الأولى التي تتحدث عن هذا، في شهرين تحدث مرتين عن هذا الموضوع وقال أن يعني سوريا تتولى بهذه المسألة. يعني ربما في شيء في الكواليس يحاك، ربما في شيء طبخة معينة موجودة

0: يعني دعني أقول أولا أعلق على ما تفضل به الأستاذة فرح يوسف ووافقها الرأي بما يتعلق أولا ب يعني مصلحة المباشر للحكم في سوريا أو في لبنان، التدخل في شؤون البلدين، وعلينا طي مرحلة الماضي، وهذا أمر ضروري جدا وعدم تكراره، ويكون درسا لمستقبل العلاقات بين البلدين. يعني أولا ما قاله دونالد ترامب اليوم كنا سمعناه قبل سنة تقريبا من الآن من المبعوث الأمريكي توم براك، عندما قال أن لبنان قد يختفي وأجزاء من لبنان قد تضم إلى سوريا، خاصة كان يتحدث حينها عن منطقة طرابلس وعكار وأجزاء من البقاع، وكأنه هناك يعني كانت تفسيرات كثيرة هي كانت حينها أن ذهبت سوريا باتجاه سلام مع إسرائيل قد تكون جائزة ترضية لها مقابل خسارتها للجولان أراضي في الداخل اللبناني وبالتالي تعويض عن ذلك وغيرها من الأمور. هذا يعني قد يكون إلى مسار أن ما يطرحه دونالد ترامب هو ليس ضغطا وتهديدا للحكومة اللبنانية فقط، إنما أيضا للسلطة في سوريا التي تتجنب التورط في وحول دولة مجاورة، لا سيما أن سوريا حتى الآن وضعها الداخلي غير مستتب، هناك أزمات اقتصادية خانقة وصعبة وهي خارجة من عدة سنوات من الصراع والحروب. يعني الأولوية بالنسبة لأحمد الشارع بتقديري هي الداخل السوري، لكن يعني كما يعني الزملاء كما أيضا تحدثوا هناك أجندات دولية ضاغطة، لا سيما أن أحمد الشارع اليوم هو رئيس مؤقت أو انتقالي، يبحث أيضا عن تثبيت حكمه وتثبيت نظامه، يبحث أيضا عن مصادر لتمويل سوريا وللمشاريع الاستراتيجية وغيرها، وبالتالي يرى عرضه لتخفيف الاحتقان الداخلي مضطر ربما لتنفيذ أجندات إقليمية ودولية مطلوبة منه. هذا من ناحية، وكنت أشير إلى أن حزب الله بدوره يعني لا يترك مجال للنقاش ولا للدولة، وهو يحرك الشيء إذا صح التعبير باللبناني في كل الجيران وكل المحيطين وينفذ أجندة إيرانية. فبالتالي الانتقال اليوم من أن إسرائيل هي من ستكون الشرطي اللبناني بين هلالين إلى نظرية السوري هي فيها تهديد مزدوج ورسالة مزدوجة. باعتقادي أن هذه المدة 60 يوما التي يتم الحديث عنها ويقول أنها ترامب هي مرحلة تجريبية للاتفاقيات الجارية في الشرق الأوسط، هي أنه يهدد الجميع الدول في الشرق الأوسط والكيانات أنكم في مستنقع وجميعكم خاسرون إذا لم تمشوا في الخيار الذي سيفرض بعد 60 يوما، وهو ربما يكون طريق السلام أو خارطة كاملة متكاملة تجد جميع الدول بما فيها لبنان وسوريا ودول الخليج ودول عربية وإيران نفسها مضطر للمضي بها أو ستطالها نيران الفوضى والأزمات الداخلية. فمن هذا المنطلق يعني أعتقد أن التأكيد على ذلك هو بهدف تهديد إقليمي، واليوم يعني نترقب في المرحلة المقبلة أعتقد خلال أسابيع من الآن سيكون هناك قمة للناتو، وحسب بعض المعطيات الرئيس السوري قد يكون مشاركا فيها أو يكون هناك له لقاء على هامش هذا المؤتمر لقاء مع الرئيس دونالد ترامب، حينها تتبلور الكثير من الأمور ونسمع وجهتين يعني تخرج حينها يعني معطيات جديدة.
1: إيمان شويخ، فهمت من الضيف في بيروت أن هذا هي طريقة التمهيد لاتفاقية السلام وللسلام الجديد في شرق. طب هو ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل كي تفعل ما تفعل حاليا في لبنان، الآن يريد أن يمنح نفس الضوء الأخضر إلى سوريا، لم نعد نفهم. يعني
2: أنا ذكرت هذا الشيء في جواب أستاذ توفيق وقلت أنه قد يكون نوع من الضغط على سوريا من أجل إبرام اتفاقية السلام، وبحال تم إبرام اتفاق السلام والتطبيع بين سوريا وإسرائيل وكانت يعني تحصل اجتماعات في أذربيجان، ولكن كان هنالك بعض العراقيل أهمها ما حصل في السويداء وفي جنوب سوريا، في حال حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل فإنه من غير الممكن أن يبقى لبنان خارج قطار التطبيع، وبالتالي في حال كان هنالك غير واقعية لطرح ترامب في أن يتدخل الشرع، يعني وليس لديه كل هذه القوة الشرع ليتدخل من أجل نزع سلاح حزب الله إلا من خلال حرب أخرى على أرض لبنان، هي طبعا سيكون المجرى الطبيعي للأمور في حال تم التطبيع بين سوريا وإسرائيل. هذا الأمر تلقائيا سينعكس على الساحة اللبنانية وستتدحرج الأمور تلقائيا، وقد أيضا يعني إيران ربما تشتعل هذه الفوضى وهذه الحرب من خلال أو هذه المعركة من الحدود الشرقية الشمالية على الحدود طبعا اللبنانية السورية، وخاصة أن إيران اليوم هي تريد مد حزب الله بالسلاح ومده بالعتاد، وبعد أن تشكلت الحكومة الجديدة وسقط نظام الأسد أصبح هذا الأمر متعثرا، وبالتالي قد يكون هنالك أيضا يعني تحريك إيراني لهذه الورقة ونكون أمام معركة جديدة أو حرب جديدة. تعتقد إيران ربما أنها ستستفيد من خلالها في ظل الانقسام السياسي اليوم وفي ظل طبعا تعنت حزب الله واعتقاده بأن تسليم السلاح هو أمر مستحيل جدا؟ وسمعنا قبل قليل أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قال بأنه يجب على السلطة أن تستفيد من أوراق القوة، يعني اليوم حزب الله يريد أيضا إسقاط الحكومة، يريد أن يغير في التشكيلة الحكومية والتشكيلة الوزارية، وهذا الأمر يعني أن لبنان اليوم أمام مخاض عسير جدا، قد تتدحرج الأمور باتجاه التدخل السوري، يعني أن يكون هنالك حركشة على الحدود الشرقية من قبل ربما إيران من خلال حزب الله من أجل استدراج سوريا. لذلك اليوم دونالد ترامب حين يتحدث وقبله توماس براك هو لا يتحدث من الفراغ، هنالك معلومات تأتي بأن لا يزال هنالك مجموعات تابعة لنظام الأسد، لا يزال هنالك فلول لنظام الأسد هي موجودة في لبنان بطبيعة الحال وموجودة على الحدود، وكل هذه المجموعات قد تنشط إذا ما أتت اللحظة الإقليمية المناسبة التي يريد من خلالها الإيراني أن يعيد السيطرة على الملف اللبناني بعد أن يعني بدأت الدولة اللبنانية في نهج آخر، وبدأنا نرى بناء الدولة، بدأنا نستمع إلى خطاب قسم جديد وبيان وزاري جديد يقوم على أساس حصر السلاح. لذلك لا شيء يعني مستبعد ولا شيء مستحيل في حال كان الوقت أطول بما يتعلق بموضوع حصر السلاح، وبرأيي وبتقديري وحسب كل المعطيات أن حصر السلاح هو أمر شبه مستحيل بالتوافق ومن خلال الدولة ومن خلال طبعا قبول حزب الله بهذا الأمر، أي قبول إيران التي ترفض رفضا تاما تسليم هذه الورقة الهامة جدا التي مكنتها من تحقيق ما تعتبره اليوم انتصارا في هذه المفاوضات.
1: هناك لاعب بالنار غانا مثل هذه الظروف،
3: هناك لعب بالنار بالطبع، كل السيناريوهات إذا نظرنا إليها جميعها كارثية بالنسبة لسوريا وبالنسبة للبنان. أيضا أتفق مع ما تفضلت به أستاذ إيمان بما يتعلق بالقوة، امتلاك القوة، من الذي سيدخل إلى لبنان اليوم؟ الرئيس الانتقالي على خلاف مع المقاتلين الأجانب حتى مع القيادات التي ضمها إلى منظومة الجيش العربي السوري، هو على خلاف مع هذه مع هذه الفئة التي كانت ستشكل التي كانت معدة لهذه المهمة بالأساس. وأيضا الشعب السوري منهك ومتعب، وهذا يؤدي إلى أنه يمكن تحريكه. الدراسات تشير إلى أنه دائما في فترات ما بعد النزاع هناك مرحلة حساسة وهشة يجب العمل فيها على التمكين الاقتصادي للشباب حتى لا يتحولوا إلى مرتزقة وحتى لا يتجهوا إلى حمل السلاح أو العودة إلى حمل السلاح أيضا. ولكن إن كنا نتحدث عن أشخاص سيقاتلون لأجل $100 في الشهر أو ما يشبه ذلك، فما نوع التكافؤ، ما نوع تكافؤ القوة إذا كانوا سيدخلون في مواجهة حزب الله المتمرس في الجغرافيا اللبنانية والمدرك تماما للتكتيكات والطريقة التي يجب أن يتعامل فيها والذي يملك العقيدة، الغطاء العقائدي الذي يقاتل بعقيدة حقيقية. فإذا لم يكن هناك غطاء جوي، إذا كان التدخل البري هو بهدف التوقف عن القصف وصون المدنيين، فلا أعتقد أن هناك قوة عسكرية بيد الرئيس الانتقالي قادرة على تحقيق هذا الهدف. وفيما لو تدخلت السلطة السورية، يعني أرفض تماما أن أقول أن تتدخل سوريا، لأننا اليوم نتعامل مع سلطة أمر واقع ليست منتخبة، ليس لدينا حتى السلطة التشريعية الشكلية التي اقترحت هذه السلطة أن تطلقها لم تطلق بعده، وبالتالي نحن الشعب السوري لسنا ممثلين. أنا موجودة اليوم لهذا الهدف بالحقيقة، لأنه لا يوجد أي قناة أستطيع فيها أن أعبر عن رأيي بما يخص هذا الأمر إلا هنا، إلا في هذه المنصة. لا يوجد أحزاب، لا يوجد برلمان يمثلني، فبالتالي أنا مضطرة لقول هذا الكلام على الإعلام. ففيما لو دخلت سوريا السلطة السورية إلى لبنان وفشلت في هذا التدخل، أيضا تبعات هذا الأمر على سوريا. هل سنتحمل نحن وابل القصف الإيراني على سوريا؟ هل سنتحمل مزيدا من التوغل الإسرائيلي في سوريا؟ اليوم إسرائيل تكاد تصل إلى دمشق، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية منذ 8 ديسمبر، التوغل البري لم يتوقف أيضا،
1: ومع ذلك هناك نية للتطبيع.
3: لا أعرف إن كنا نتحدث عن تطبيع حقيقي، لكن بالطبع ملف الاتفاقيات الأمنية واتفاقيات الترسيم وكل ما إلى ذلك هو أمر مطروح وهو أمر ضروري لسوريا في هذه المرحلة. نحن غير قادرون على الدفاع عن أنفسنا، سوريا غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا يوجد نية سياسية حقيقية لتقوية مفهوم الدولة ومؤسسات الدولة بما يمكننا أيضا من مواجهة هذه المخاطر ومن مواجهة هذه الإملاءات الدولية. أنا لا أفهم كيف يمكن لترامب أن يكون مرتاحا لهذه الدرجة حين يقول أنا وضعت هذا الرجل هنا وأقترح أن يفعل هذا وأقترح أن يفعل ذلك. علينا أن كشعب سوري علينا أن نبدأ باستعادة صوتنا وباستعادة قرارنا حتى لا تتحول سوريا إلى منفذ خدمات، إلى مزود خدمات في المنطقة، وإلى بعبع كما تفضل الضيفان الكرام. نحن لا نريد هذا الدور، لم نتخلص بعد من آثاره في السابق، لنبدأ به من جديد.
1: طالي بولس، يعني هل قرأ حساب التوازنات الطائفية في لبنان من خلال حتى طرح هذه الفكرة؟ يعني تتصور لو نجد مثلا شريحة لبنانية تؤيد فكرة أن تتدخل سوريا للتخلص من حزب الله، مثل ما سمعنا أصوات تقول لما لا، المهم أن يخلصونا من حزب الله، يعني هذا ستكون له تداعيات خطيرة. لا
0: سيد الكريم، يعني النقطة المركزية التي تجنب كل هذا السيناريو هي أن تكون دولة قادرة على القيام بمهامها وتكون مسيطرة على كامل أراضيها، وهي بنفسها تسحب سلاح أي تنظيم خارج عن القانون، كان اسمه حزب الله أو كان تنظيما فلسطينيا في المخيمات أو تنظيما إسلاميا في منطقة معينة في الشمال أو غير الشمال. الإشكالية هي ضعف الدولة، وعندما تكون الدولة ضعيفة تصبح حركة هذه التنظيمات الإرهابية متاحة على أراضي الدولة، وبالتالي تستطيع أن تنفذ أجندات إقليمية ما يترك مجال لتدخلات خارجية. هذه النقطة المحورية، وهنا أنتقل معك للقول. إيران هي من تريد أن ترسم حدود ضرب الضاحية وتقول أن الضاحية هي بحماية إيرانية، وتهدد إسرائيل أنه في حال ضربتم الضاحية الجنوبية أي معقل حزب الله الشيعي بين هلالين، فإذا نحن حماة الشيعة في لبنان وسنرد على قصف إسرائيل. قبل أيام قليلة سمعنا تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث بوضوح شامل ومستغرب أن الأمن القومي التركي يبدأ في بيروت ودمشق، ولتليه بعدها خطابات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن سوريا تسلم أو تتسلم زمام الأمور في لبنان. فمن هذا المنطلق يبدو أن الفراغ الموجود في لبنان هناك بحث في التوازنات الجديدة بموازين القوى الإقليمية لمن سيملأ هذا الفراغ، فبات لبنان أو أجزاء من لبنان كل جزء يبحث عن جهة تحميه. إيران تقول أن نحن بندعم الشيعة، السنة يقولون أحمد الشرع أو ربما أردوغان، الدروز يقولون إسرائيل تحمينا في لبنان، وربما المسيحيين سيقولون إما إسرائيل أو أمريكا نحن نريد أيضا حماية، وبالتالي تصبح الأراضي اللبنانية ساحة صراع كبيرة للدول الإقليمية. هنا أريد أن أشار إلى أن إقليميا هناك نزاع وهناك صراع نفوذ بين إسرائيل وتركيا، فإذا استمرت الوضع على حاله من سيتخلص من حزب الله؟ إسرائيل تقول أنا سأتخلص منه، وتركيا إذا صح التعبير عبر سوريا وعبر اقتراح دونالد ترامب تقول هي من ستتخلص من حزب الله، وبالتالي انفجار الوضع الداخلي في لبنان. وهذا أمر سيتم، يعني أجزم لك أنه سيتم في حال استمرار ضعف الدولة بهذا الشكل، لأن الحياة وطبيعة الأمور لا تترك الفراغ. لن يقبل اللبنانيون أن يعيشوا تحت وطأة حزب الله من جديد، وبالتالي هناك إمكانية وبيئة خصبة لأي تدخل سوري أو تركي في مناطق إسلامية سنية. وأيضا بمقابل هذا الأمر حزب الله يزيد من ارتباطه في إيران، وهنا الأقليات أو الطوائف الأخرى من مسيحيين ودروز يقولون أهلا وسهلا بإسرائيل لتؤمن لنا الحماية والتوازن في وجه ذلك، وبالتالي لبنان يتحول إلى ثلاثة أجزاء: منطقة شمالية شرقية عند السوريين، منطقة بالضاحية الجنوبية أو غيرها لإيران، منطقة جنوبية خاضعة لإسرائيل، تبقى المنطقة الوسطى، هنا البحث من سيحكمها.
1: طيب إيمان، أراك وأنت تريدين أن تتفاعلي مع الضيف، تفضلي.
2: أكيد، لأنه دائماً أستاذ توفيق أنه عم بيصور أستاذ توني الدولة، ضعف الدولة وعدم وجود الدولة. أستاذ توني عم بتشوف الدولة شو عملت بسنة ونص، يعني كنا على مدى 30 سنة ما عنا دولة، كان في جيش تاني، كان في دويلات وكل الأمور اللي تحدثت عنها، ولكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبعد انتخاب الرئيس الجديد، وأنت كمان من السياديين واللي دايماً تتحدث عن هذا الموضوع، لليوم دايماً عم نصور أنه الدولة وضعف الدولة والدولة غير موجودة. يعني مع بيان قسم، مع بيان وزير جديد، في ما فيه جيش شعب مقاومة، ما بتكون تغيرت الدولة؟ مع خطاب قسم يقوم على حصر السلاح، ما بتكون تغيرت الدولة؟ مع خطة حصر السلاح عم بيقوم فيها الجيش يا أستاذ توني، ما بتكون تغيرت الدولة؟
0: تماماً. مشكورة على المداخلة وعلى الإضاءة على هذا الموضوع، لكن خليني أقول أكيد نحن عم نقول لتثبيت هذا التغير، وتثبيته ليس فقط في خطابات، بيانات وزارية، قرارات في مجلس الوزراء لا تتغير، لأن الموضوع ليس بقناعتي أو قناعتك. هناك مصالح دول تقول، وتجربة الجنوب خير مثال على ذلك، تم إعطاء هذه الدولة نفسها التي أنا وأنت نؤمن بها وندفع باتجاهها فرصة 15 لتثبيت وضعها في جنوب لبنان، لكن نتيجة
2: عدم
0: التنفيذ الجيد في جنوب لبنان. خليني ليكمل لك الفكرة.
1: خلاص كمل فكرة.
0: إيمان العزيز،
2: هيدا صار وقت، أنت جاوبت منيح.
1: فضل.
0: لا، ما أنا عم داخل على مداخلتك وعلى رأيك. اللي عم نقوله اليوم، كان في فرصة وتجربة جنوب الليطاني عندما قيل أن الجيش اللبناني سيطر على 95% من مواقع حزب الله بالمرحلة الماضية، ليتبين بكل الدلائل أن حزب الله لا يزال موجود، كان على الحدود الإسرائيلية، لديه أنفاق، لديه استراتيجيات عسكرية وقواعد قتالية، استطاع إدخال صواريخ
2: وحتى مسيرات إلى لبنان.
0: هذه المسيرات
2: دخلت، شو بده يعمل أكثر من هيك؟
0: خلينا نكفل. هذه المسيرات دخلت إلى لبنان بعد الحرب الأولى وخلال ما بين الحربين، وبالتالي هنا أيضا الدولة مسؤولة والجيش مسؤول. اللي عم نقوله اليوم، نحن بحاجة هذه الدولة اللي مؤمنين فيها تثبيت الثقة فيها داخليا وتثبيت الثقة فيها خارجيا. هذا الأمر كيف يتم؟ من خلال إنجازات
2: لازم نقول في دولة عميقة، مش الدولة هلا، في دولة عميقة، القوى السياسية الموجودة يلي هي بتتحمل، لازم نسميهم بأسمائهم.
0: أكيد الدولة العميقة، ما هي احنا دائما بنقولها، بنسميها تسمية الدولة العميقة والحرس القديم يلي هن القوى السياسية القديمة من رئيس نبيه بري ووليد جملاط وغيرهم، هؤلاء أركان الدولة العميقة يلي بيعيقوا قيام دولة حقيقية وما بيخلوا الدولة تعمل شغلها مثل ما لازم، لأنه هن متضررين من قيام دولة حقيقية، لأنه مصالحهم تحت الطاولة ربما مع حزب الله وربما المشاريع المحاصصة والتقسيمات الطائفية الموجودة، وحتى هن مرتبطين بمشاريع إقليمية وخارج الحدود. فلذلك هون عم نقوله الدولة بالنتيجة، إذا كان الرئيس جيد ورئيس حكومة ممتاز وغيره، بالنتيجة إذا الأداء على الأرض والتنفيذ غير مكتمل، هؤلاء تتحمل مسؤولية الدولة أمام المجتمع الدولي. أنا عم بقول كيف المجتمع الدولي وكيف الموازين الإقليمية عم تقرأ الوضع الداخلي اللبناني، وبالتالي مشان هيك رئيس دونالد ترامب بيقول أنتم ما نفذتوا اللي لازم تعملوه بالمفاوضات، لم تتقدموا المفاوضات مع إسرائيل، أنتم ما جيتوا حميتوا أرضكم وسيطرتوا.
2: طيب ليه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يعلم أستاذ توفيق؟ فيني أحكي هلا أو لا؟
0: لذلك عم بيقولوا للسوري تفضل.
1: تفضلي.
2: رئيس الأمريكا بيعرف أنه إيران هي يلي مسيطرة، وأنه نفوذ الإيراني هو من كان يسيطر، إيران هي من كانت تسيطر على لبنان وقبلها سوريا. لماذا لم يتم معالجة هذا الأمر مع إيران؟ لأنه اليوم إذا حسب حكي أستاذ توني، الدولة اللبنانية عم بتقوم بكل ما عليها، ولكن هنالك احتلال من نوع آخر، هو السيطرة الإيرانية على القرار اللبناني الذي لم ينتهي بعد، وذلك بعلم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الأمر هو يجب أن يكون من مهمة الدول الكبرى والقوى الإقليمية التي هي من تقرر طبعا عن لبنان، وليس لبنان هو من يقرر عن نفسه. وجربنا عنا دولة قوية منذ أكثر من عامين، ولم تتمكن هذه الدولة من القيام بما عليها، لأنه كان في أمور كتير عم بتصير من تحت الطاولة وبدون علم الدولة، بل بعلم القوى التي تفاوض على دم لبنان وعلى تراب لبنان وعلى مصالح لبنان. وبالتالي هنا تأتي دور الدول التي تتحكم بمصير لبنان. ومثل ما قال أستاذ توني أنه في كل جماعة وكل قوة سياسية بلبنان تتبع إلى الخارج، بالتالي يجب أن يقوم هذا الخارج كما حصل باللجنة الخماسية التي ساهمت بتشكيل الحكومة ومن ثم لجنة الميكانيزم وغيرها. في دول هي من تحكم لبنان وهي من تقرر على لبنان، وبالتالي يجب أن يتم تغيير النظام ككل. النظام اللبناني يجب أن يتم تغييره، الذي يقوم على الأحزاب والذي يقوم طبعا على يعني بقايا الدولة القديمة.
0: من الذي بس حتى بدي
1: شغله لحظه لحظه يمكن حتى حتى حتى لا حتى لا نقمع فرح فرح يوسف في الاستوديو.
0: لا لا لا ليس القمع. طيب فضل كمل الفكره، يعني لأن ربما ايمان زميلتي وقعت بتناقض معين، يعني عمليا تقول ان دوله غير مسؤوله وانها مسؤوليه الدول، وهو هذا ما يحصل. فاذا ما بدنا نقول مسؤوليه الدول، يعني عم نترك مجال للتدخل خارج تحلولنا مشاكلنا، وهذا اللي عم نرفضه.
2: عم نقول احنا بناء على حكيك، بناء على حكيك استاذ توني،
0: لا مش بناء على
2: حكيك، عم اقول اذا هيك اذا هيك خلص خلي الدول تقرر، خلي الدول تجتمع وتقرر. احنا عارفين لانه كلنا عم نقول انه نحن مع الدوله وبنرجع بنهاجم الدوله على الاعلام الغربي عم نفرجي انه دولتنا ضعيفه، فخلي القوى الاقليميه ساعه تقرر. لشو الدوله
0: يعني
2: ولشو الاولى
0: يعني
2: اللي
0: اليوم عم نوصف
2: ما يكون في ازدواجيه بالخطاب،
0: وعم نشرح وعم نحلل ليش الرئيس دونالد ترامب عم بيطرح هذا الخطاب. هذه هي النقطة الأساسية اللي نعالجها ونناقشها. فإذا هو طرحه لهذه النقطة لأنه برأيه الدولة اللبنانية لم تقم بالعمل اللي كان هو مطلوب، وعم بيهدد الدولة طيب. السورية والدولة اللبنانية.
2: قال إنه الرئيس عم بده يروح على واشنطن بعد أسبوعين، يعني في ثقة بالدولة، في ثقة غربية وعربية بالدولة اللبنانية.
1: أكيد فرح يوسف أنا في ثقة
0: على كل شوي مش عم نفع بالله.
1: على كل في ثقة على كل على لسان ترامب بأحمد الشرح، لأنه أثنى على شخصه أكثر من مرة. ولكن الشعب السوري في مثل هذا الوضع أي دور يلعب؟
3: هذا ما نتحدث عنه. الشعب السوري اليوم ليس ممثلا بأي شكل من الأشكال.
1: لا لا في مثل هذه القضية مثلا ما تدخل سوري في لبنان. طيب
3: المفترض أن يكون هناك هيئة تشريعية انتقالية.
1: أكيد تحدثت مع السوريين، هم يؤيدون هذه الفكرة مثلا؟
3: لا يمكن أن أدعي أنني تحدثت مع جميع السوريين. ليس
1: لا مش مع جميع ولكن مع بعض.
3: ليس هناك استطلاعات رأي، ليس هناك قياس دقيق للرأي في الشارع السوري، وليس هناك قانون يسمح بالتنظيم السياسي بإنشاء أحزاب وبالتعبير الحر عن الآراء. وأيضا عندما نشاهد ما يحدث عندما ينزل الشعب السوري إلى الشوارع، نشاهد ما يحدث، تضع السلطة شارع مقابل شارع، مرافق مع تحريض طائفي ومع حملات تشهير ومحاولات لتشويه سمعة الأشخاص المشاركين في الاعتصامات وفي المظاهرات التي تجري دوريا في سوريا اليوم في جميع مناطق سوريا وليس فقط في دمشق. وبالتالي لا نعرف ماذا يريد الشعب السوري اليوم. الشعب السوري ليس ممثلا. نعرف أن الرئيس الانتقالي يقول أنه لا يريد أن يتدخل في لبنان، ونعرف أنه لا يملك القرار، وقد يجبر وقد يلزم على فعل أشياء هو نفسه لا يريد أن يقوم بها. ولكن أود العودة فقط إلى نقطة ذكرتها حضرتك بما يتعلق بالأشخاص الداعمين لدخول السلطة السورية إلى لبنان. أنا أفهم هذه الحالة، نحن عشنا ل14 عاما مع نظام الأسد ومع جميع حلفاء وداعمين منهم بشكل رئيسي الإيرانيين وحزب الله، وبالتالي كنا نسمع دائما هذه الفئة التي تقول فلنتحالف حتى لو مع الشيطان لكي نتخلص من البطش الداخلي الذي نتعرض له. ولكن أعتقد أن هذه النقطة تحتاج دائما إلى تدقيق وتحتاج دائما إلى حرص. التجربة السورية التي عشناها تقول أن هذه المسألة ليست نزهة، ليست أمرا يمكن أن نخرج منه. على سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى تجربة شمال غرب سوريا، إدلب وريفة، أرياف، حلب، عندما استعانوا بتركيا على الرغم من معرفة كل المصالح والمطامع التي تملكها تركيا في هذه المنطقة تحديدا وليس فقط في سوريا بشكل عام، هم رضيوا أن يرفع العلم التركي في الشمال، في شمال غرب، أن يتم التعامل بالليرة التركية حتى اليوم، أن تعين تركيا الحكام، أن تعين المجالس المحلية التي تقود. وهذا مستمر، يعني كل النفوذ التركي على هذه المنطقة ما زال مستمرا حتى اليوم، ولا نعرف كيف يمكن أن نخرج من هذه الحالة. فعندما نقول فلنستعن بأي كان، حتى لو كانت السلطة السورية مع كل الإرث الذي تعرضنا له بالسابق من السوريين لنتخلص من حزب الله، أعتقد أن هذه مغامرة غير محسوبة، إلا إذا كنا نتحدث من منطق طائفي، وهنا أيضا التوازنات الطائفية في سوريا معرضة للخطر بسبب هذا الطرح. إن نحن لا نريد أن تعود التوابيت بالتدفق إلى سوريا في حال لا قدر الله حصلت هذه المغامرة غير المحسوبة ودخل المقاتلون إلى لبنان في معركة غير متكافئة والطرفان مشحونان طائفيا، سنعود ونشاهد عمليات انتقامية، وهو ما نراه بالأصل، ما تزال العمليات لم تتوقف. البارحة كانت هناك الحشود على على على حدود الأحياء العلوية في محيط دمشق، وبالتالي نحن أيضا لدينا توازنات طائفية علينا أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما نتحدث عن أي تدخل.
1: باختصار في نهاية البرنامج كلمة لكما في بيروت، أبدأ معك إيمان. ما قاله ترامب حسب ما فهمنا من هذا الكل، هذا كلام زوبعة في فنجان؟
2: لا، مش زوبعة في فنجان، لأنه قلت لك أنه الأمور قد تتدحرج في أي وقت في حال لم يلتقط أولا حزب الله الفرصة، وثانيا أعتقد الدولة وتحديدا القوى السياسية المجتمعة التي تتحمل مسؤولية الاستفادة من وجود حزب الله على مدى 40 عاما. يعني الكل يتحمل المسؤولية.
1: طيب،
2: وإلا سنكون جزء فعلا من بلاد الشام.
1: طيب توني بولز،
0: يعني هنا نقول أن الدولة اللبنانية عليها أن تبدأ بترجمة قراراتها على الأرض كي نقفل جميع إمكانية التدخلات الخارجية سواء من سوريا أو حتى من تركيا. وأكرر أن الرئيس التركي قال أن أمن القوم التركي يبدأ في بيروت، هذا تهديد للبنان، وهذه نقطة خطيرة جدا. وأيضا إسرائيل تقول لا وجود دولة وتبرر دخولها للبنان تحت هذا العنوان. فلذلك التنفيذ الفوري للدولة والتحرك وبدءا بالعاصمة، يعني دولة في العالم لا تستطيع أن تحكم عاصمتها، هناك مشكلة حقيقية، وهي مهددة بانقلاب من قبل حزب الله يهددها بشكل دائم أنه سوف ينقلب وسوف يسقط الحكومة. فلذلك الإجراءات الميدانية على الأرض هي نقطة أساسية. ثانيا، نقطة إنقاذية أيضا هي مسار السلام بين لبنان وإسرائيل المباشر في طاولة واشنطن، هو أساسي، يجب أن يصل إلى نقطة نجاح ولتوقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل بموجبه يضمن لبنان استعادة الجنوب وسيادته ومنع اعتداء يعني من الجانبين، من إسرائيل تجاه لبنان ولبنان تجاه إسرائيل.
1: الشكر في الختام لفرح يوسف، باحثة وناشطة سياسية. شكر من بيروت لتوني بولز، وهو صحفي وكاتب سياسي. وشكر أيضا من بيروت لإيمان شويخ، وهي صحفية وباحثة سياسية. ابقوا معنا. شكرا. على فرانس 24.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: الآن غداً مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معاً نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، نفكر سوياً ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غداً يومياً على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحاً بتوقيت فرنسا. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما سمته استمرار توظيف بعض التشريعات المحلية في الملاحقات القضائية للإعلاميين وأصحاب الرأي في البلاد، واعتبرت أن الأمر بات يشكل تهديدا جديا لحرية الصحافة والتعبير في تونس. وشجبت المنظمة ما عدته آخر فصول هذه الملاحقات القضائية، وهي الأحكام بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق الصحفية خولة بوكريم مديرة موقع تونس ميديا على خلفية نصوص نشرتها الإعلامية على منصة فيسبوك. ما هي دوافع هذه الإجراءات القضائية ضد الصحفيين في تونس؟ وما هي الجهة التي تقف خلفها؟ وما هي تداعياتها على الممارسة الإعلامية في البلاد؟ وهل لعبت هذه الأحكام ضد الإعلاميين والملاحقات بحقهم؟ هل لعبت دوراً في تراجع تونس هذا العام ب8 مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده كل سنة منظمة مراسلون بلا حدود؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها استضيف اليوم هنا في الاستوديو الصحفية خولة بوكريم مديرة موقع تونس ميديا والإعلامية أميرة محمد، وتنضم إلينا من تونس العاصمة الصحفية خولة شبح، وهي رئيسة وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين بنقابة الصحفيين التونسيين، ومن مدينة فرانكفورت الألمانية ينضم إلينا الإعلامي مقداد الماجري وهو صحفي تونسي سبق أيضا أن حكم عليه قضائيا بالسجن لمدة 2 سنوات. أهلا وسهلا بكم جميعا.
3: أهلا.
2: قبل أن نبدأ النقاش دعونا ننظر إلى بعض الفقرات الواردة في هذا البيان الذي نشرته نقابة الصحفيين التونسيين مؤخرا. تقول النقابة في فقرة أولى بأنها تدين تواصل توظيف المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وأصحاب الرأي في مسار بات يشكل تهديدا جديا لحرية الصحافة والتعبير ويؤسس لمناخ من التخويف والرقابة الذاتية. وفي فقرة أخرى تجب النقابة إصدار أحكام سجنية غيابية ضد الصحفية ومديرة موقع تونس ميديا خولة بوكريم قضت بسجنها لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل في ملفين تمت إحالتهما من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 على خلفية تدوينات ناقدة للسياسات العامة نشرتها على مواقع التواصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتقول المنظمة أي نقابة الصحفيين التونسيين في فقرة أخرى بأنها تعبر عن بالغ انشغالها إزاء ما آلت إليه المعالجة القضائية لملفات الصحفيين والصحفيات خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وحق الإعلام بالأحكام والقرارات القضائية ضمن الآجال القانونية بما يضمن حق الطعن والانتصاف. أبدأ معك خولة بما أنك أنت التي صدرت بحقك آخر هذه الأحكام ضد الإعلاميين. أولا متى صدر هذا الحكم وأين كنت حينما صدر؟
3: صدر هذا الحكم. في البداية أود أن أشكركم على هذه الدعوة، وقبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أحيي زملائي اللي في السجن اليوم، الزميل مراد زغيدي الذي أنهى إضرابه عن الطعام من أجل إطلاق سراحه، والزميل برهيم سيس، والزميل زيد الهاني الذي ما زال إلى اليوم أو هذه المرة الرابعة أو الخامسة تقريبا الذي يحال فيها في عهد قيس سعيد. أتمنى حريتهم جميعا، وأنا اليوم هنا حتى أكمل هذا المشوار وحتى لا أكون في السجن، لأن المعركة ليست بعدد الشهداء بل بمواصلة المسيرة. إذن صدر الحكم في 26 من فيفري 2026، كنت متواجدة في باريس، يعني طيلة الأشهر، يعني جيت في ديسمبر، كنت أعلم أن هناك قضايا ستفتح ضدي بسبب يعني تغطيتي الصحفية بعد أن تم إغلاق الفضاء العام، بعد أن تم يعني إغلاق المنابر الصحفية، بعد أن تم إحالة الصحفيين في السجن. كان من المتوقع أن أكون أنا يعني على رأس من تبقوا من الأقلام الحرة، من يعني ومن الذين يواصلون عملهم ومهنتهم في تلك الظروف الصعبة. وكانت آخر تغطياتي الصحفية في في نوفمبر وديسمبر اعتقال السياسيين المعارضين شيماء عيسى والأستاذين أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي. فأبلغني منذ يعني منذ أسبوع المحامي أنه صدر حكم في 26 فيفري 2026، حكمان قضيتان تم البحث فيهما أو أذن وكيل جمهورية تونس، يعني الدعوة عمومية يعني ضدي من وكيل جمهورية تونس بفتح بحث يوم 10 فيفري 2026. صدرت الأحكام 26 فيفري حكمان بسنتين سجن، ثم يوم 27 فيفري تم إدراجي بالتفتيش بعد أن تم الحكم علي على معنى المرسوم 54.
2: نعم، إذن كنت غائبة وصدر هذا الحكمان. وإذا أخذنا الفترة التي تم إقرارها في الحكمين فهي 4 سنوات سجنا نافذا.
3: للأسف.
2: ولكن الآن يعني هل هناك إجراءات طعن في هذا الحكم أم لا؟
3: يعني حسب دفاعي لا جدوى من الطعن، خاصة وأنه كل القضايا التي يعني يتم الترافع فيها أو لها علاقة بحرية الرأي وحرية التعبير، خاصة القضايا الغيابية، لا يتم النظر فيها. يعني هم في نفس اليوم، يعني أنا ممكن عندي التابلو مكتوب فيه 26 يوم 6 يوم في نفس اليوم الإعلام يعني يجب أن يعلموني بأنني مطلوبة لتعيين الجلسة، وفي نفس اليوم تتعين الجلسة. فهي إجراءات خارقة للعادة، وظاهرة الهدف منها هو سرعة الحكم علي وعدم حضور.
2: وكما يقول البيان كان الأمر يتعلق بمنشورات على منصة الفيسبوك،
3: هو على الأرجح بنقدي لي خاصة وزيرة العدل ليلى جفاي، يعني أنا كل من يتابع تغطياتي الصحفية ومقالاتي، مقالات الرأي وتدويناتي كانت موجهة في تلك الفترة الأخيرة لأداء وزيرة العدل ليلى جفاي بسبب عدم توفر شروط محاكمة عادلة للتونسيين بما فيهم زملائي الصحفيين والمواطنين والسياسيين، وأيضا انتقادي بسبب سرعة الإحالة ضد كل من ينقد أو من يقوم بمهنته من الصحفيين ومن النشطاء، في حين أنصار الرئيس قيس سعيد الذين بعضهم يمارس الثلب وهتك الأعراض لا يتم إحالتهم.
2: يعني هناك جهة حكومية تقف وراء هذه الإجراءات.
3: نعم، هذا هو.
2: نعم. أميرة محمد، أنت إعلامية كنت أيضا تعملين في تونس والآن تقيمين في باريس، هل لهذه المغادرة لتونس والإقامة ولو مؤقتا بباريس ارتباط ما بتدهور أوضاع الإعلام والصحافة في البلاد خلال السنوات الأخيرة؟
4: بطبيعة الحال من المؤسف اليوم أن نقول أن حرية الصحافة تدهورت بشكل كبير وكبير جدا، مرحلة لم نعشها، لأنه منذ استقلال تونس لم نسجل هذه الأحكام الجائرة في حق الصحفيين، لم نسجل هذا العدد من الصحفيين في السجن في نفس الوقت، لم نسجل في تاريخ تونس منذ الاستقلال 5 سنوات أو أكثر سجن في حق صحفي، يعني هذه سابقة، هكذا يريد رئيس الجمهورية أن يدخل للتاريخ بهذه الأحكام الجائرة وليس بمزيد تكريس حرية الصحافة. فعلا أنا اشتغلت في وضع الحرية، ابتدأت كصحفية في أبريل 2010، يعني بضعة أشهر قبل سقوط نظام بن علي. اشتغلت بكل حرية طيلة السنوات الفارطة، رغم ما عشته تونس ومن انتكاسات ومن مشاكل وغيرها، ولكن كنا كصحفيات وصحفيين نعمل بحرية. كانت هناك مشادات وهناك يعني عديد المشاكل المادية والاقتصادية وغيرها، ولكن كانت الصحافة حرة. كانت هناك فوضى أيضا نقر بذلك، ولكن كانت هناك صحافة حرة وصحافة جادة وصحافة مهنية. اليوم لم نعد نجد ذلك. نعم، أنا كنت أشتغل في الإذاعة الأولى في تونس، دخل مديرها إلى السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة، والتهمة هي الخط التحريري الذي تآمر على أمن الدولة، ثم خرج فلاحظنا تغير في الخط التحريري، تم إلغاء برنامج ميدي شو الذي كنت أعده. لم تعد هناك برامج سياسية في كل القنوات والإذاعات في تونس اليوم، باستثناء زوز برامج لا يستحقاني أن نقول أنها برامج صحفية، لأنها برامج دعائية، برامج بروباغندا للسلطة. الأول في القناة الوطنية والثاني في قناة التاسعة، يقومون يوميا بهتك الأعراض وبالثلب وبتوجيه الرأي العام وبالبروباغندا والدعاية، ولا يقدمون صحافة مهنية وتحترم المشاهد. لذلك خيرت أن أتوجه لدراسة الماجستير لأضيف فصل جديد في مسيرتي المهنية، عوضا أن أظل أتعرض لسنسرة ولا أقدم شيئا.
2: وصلت إلى خلاصة أنه لا يمكن أن تقومين بعملك داخل تونس في الظروف الحالية.
4: لا توجد هناك صحافة حرة اليوم، هناك بعض الصحافة المقاومة. اليوم هناك بعض المنصات التي تقاوم لتقدم صحافة يعني تحترم الرأي العام، تحترم المهنية. وما تبقى من هذه الوسائل الأعلام هي أغلبها وسائل أعلام بديلة، يعني تسيرها منظمات، ولكنها اليوم أيضا تحت سلطة وتحت ضغط السلطة الحالية. هناك قضايا اليوم ضد عدد من المؤسسات، ما نذكر على سبيل المثال انكفاضة، اليوم هناك قضية في حل جمعية الخط التي تسير موقع انكفاضة وهو مختص في الصحافة الاستقصائية. ندرك جيدا ما تعرضت له نوات وما يتعرض له موقع الكتيبة، ما تعرض
2: نوات
4: له
2: بالمناسبة التي كانت موجودة أيام زين العابدين بن علي.
4: النوات كانت موجودة أيام بن علي وكانت يعني كانت محجوبة في تونس، واليوم عدنا تقريبا لنفس التاريخ يعيد نفسه ولكن في شكل مهزلة للأسف.
2: لكن أميرة، بما أننا نتحدث عن الإجراءات القضائية ضد الإعلاميين، أنت مارست الإعلام في الأشهر الأخيرة من حكم بن علي في تونس وطيلة فترة عملية الانتقال الديمقراطي أو السنوات التي عرفت فيها تونس انتخابات حرة والصحافة متعددة تتمتع بهامش كبير من الحرية، ثم بعد ذلك أيضا مارست الصحافة خلال الفترة الأولى من حكم قيس سعيد الذي عرف هذا التراجع الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هل سبق لك أن شاهدت تسخيرا للقضاء أو استخداما لنصوص تشريعية مثل هذا المرسوم 54 على نحو مشابه ضد حرية الإعلام وحرية الصحافة في البلاد؟
4: أنا سبق وقلت أن ما نعيشه اليوم هو أتعس فترة عاشتها الصحافة التونسية منذ الاستقلال. ليس فقط يعني توصيفات، ولكن ليس فقط لأن هناك زملاء في السجن، رغم أن المفروض أن الزملاء يكونون في وراء الميكرو وراء الكاميرا أمام الكاميرا وليس في السجون، ولكن كنت في نقابة الصحفيين منذ 2020
2: واستضفناك عدة مرات بتلك الصفة
4: بالفعل. وللأسف كنا منذ نشر المرسوم 54 كنا نددنا واعتبرنا أن هذا المرسوم سيكون سيف مسلط ليس فقط على رقاب الصحفيين بل على رقاب كل المواطنين. اليوم التونسيين والتونسيات في حالة سراح شرطي. لا ننسى أن هناك مواطن تونسي حكم بالأعدام بأجل تدوينه مؤخرا. فعلا لقد خرج المنقذ الهمام رئيس الجمهورية وأعفى عنه بعفو خاص، ولكن لماذا يحكم بالأعدام؟ لماذا يقضي سنوات في السجن من أجل تدوينة انتقد فيها الوضع؟ لأن المرسوم 54 اليوم لا يخص فقط الصحفيين. كنا منذ صدور المرسوم 54 كنا حذرنا من خطورة هذا المرسوم، كنا ندرك جيدا خطورة الفصل 24. أيضا فعلا في سنوات ما قبل 21 كانت هناك اعتماد لمراسيم تعليم أخرى وقوانين أخرى غير المنظمة لمهنة الصحافة، ولكن لم يتم يعني إصدار أحكام قضائية سجنية بهذا الكيف. لم نشهد محاولات وسيطرة على القضاء بهذه الكيفية. نعم. فعلا كل نعم. سلطة كانت لديها قضاة. نعم. لا ننكر ذلك. واضح. ولكن تركيع القضاء بهذا الشكل. نعم. لم نعشه إلا في فترة قيس سعيد. أريد أن أضيف شيء. نعم. رئيس الجمهورية نفسه لا يؤمن بحرية الصحافة. نعم. كنت التقيت رئيس الجمهورية وهو رئيسا للجمهورية في 3 ماي 2021 بصفتي في نقابة الصحفيين ويتحدث على أنه يجب على الصحفي أن يتعلم كيف يفكر بحرية قبل أن يعبر بحرية. واضح. ولكن اليوم مراد الزغيدي مثلا في ملفه يسأل ماذا تقصد. اليوم الأحكام أصبحت تصدر ضد النوايا، ليس فقط ما نصرح به بل حتى ما نفكر فيه.
2: نعم نعم. على ضوء هذا، على ضوء ما تحدث عنه من استخدام النصوص والمؤسسة القضائية ضد الصحفيين، نجد أن التنديد والشجب لهذا التطور الذي حصل في تونس أو التحول لم يقتصر فقط على المؤسسات المهنية التونسية، وإنما وصل أيضا إلى المؤسسات العالمية التي تعنى بحرية الصحافة والتعبير. نرى ما كتبته منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها بهذا الشأن، تقول بأن القضاء التونسي يواصل إصدار أحكام على أساس النصوص الموروثة من عهد بن علي بدلا من الاستناد إلى تشريعات عام 2011 الأكثر ملائمة لحرية الصحافة، وفي سياق تدهور المناخ السياسي يمثل المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر أيلول عام 2022 تهديدا جديدا لحرية الصحافة في البلاد، وهو الذي من المفترض أن يحارب المعلومات الكاذبة. على ضوء ذلك أريد أن أنتقل إلى ضيفنا في مدينة فرانكفورت الألمانية قبل أن وهو مقداد الماجري، قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا في تونس. مقداد أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا، أهلا وسهلا بك وشكرا لك على الدعوة، وتحية لضيفتك الكريمات كذلك ولجمهور بروسبنكات.
2: شكرا جزيلا. أستاذ مقداد، حسب علمي أنت أيضا صدر بحقك حكم قضائي على خلفية منشورات أبديت فيها آراء سياسية أو كتبت فيها معلومات أزعجت بعض الأطراف داخل تونس، هل يمكن أن تشرح لنا قصتك؟
5: شكرا لك مجددا. طبعا الحكم نفسه يقول 20 سنة سجن، والعشرون سنة سجن هذه هدية من السلطة ومن النظام على خلفية ممارستي الإعلامية، ما عندها علاقة لا بنشاط مالي ولا اقتصادي ولا سياسي، وإنما حتى داخل المهنة وداخل ما نصرح به في استوديوهات أو ما نكتبه ونحبره في أعمدة الصحافة المكتوبة يظل دائما بالنهاية في الأصل ما عهدناه، أن هناك فصل متعلق بهذا القطاع، وهو الفصل وهو المرسوم 115 الذي إن لحق صحفي أو إعلامي على خلفية تصريحاته أو ما يكتبه أو ما يصرح به فإنه لا محالة يكون على معنى المرسوم 115. خرجنا من المرسوم 115 وذهبنا، طبعا السلطة الجديدة ذهبت إلى المرسوم 54، المرسوم 54 الذي طمس قطاع الإعلام والصحافة أصلا، لأنه تصريحك أنت كمواطن على معنى الفصل 54 مثل تصريح الصحفي على معنى المرسوم 54، يعني الصحفي والمواطن لم يعد هناك خصوصية للصحفي أو للإعلامي فيما يصرح به أو في الأخطاء التي يمكن أن أو المخالفات التي يقوم بها وهو يمارس العمل متاعه. يعني طمس الصحافة والإعلام بموجب المرسوم 54 هذا لا يكفي، وإنما تجاوزنا وذهبنا الآن إلى المجلة الجزائرية، الصحفيون والإعلاميون أصبحوا يحاكمون اليوم على معنى المجلة الجزائرية، وعلى وجه الخصوص يعني إرهاب وتبييض أموال الزميل زياد الهاني وغيره من الزملاء وزغيدي كذلك، تدقيق في الحسابات ويلاحق على معنى قانون إرهاب وتبييض أموال، رغم أن الكشوفات ورغم أن التحريات
2: سيد مازري، أريد أن أعرف ما هي التهم التي وجهت إليك والتي تبرر من منظار السلطة في تونس هذا الحكم بالسجن لمدة عقدين من الزمن؟
5: العنوان عزيزي صار ممجوجا.

0: فالاسبوع دوت كده انا شايف ان الاجمالي بتاعنا البطوله محققه التارجت بتاعها من كاقبال جماهيري كتوزيع. هو بس احنا بس كلنا يعني كشرق اوسط مختلفين بس عشان توقيت اذاعه المباريات.
1: ايوه
0: تعبنا كلنا
1: صحيح.
0: مش بيخلينا ان احنا نتابع جميع اللقاءات طبعا الاشغال والتوقيت بما مختلف والكلام ده وكده. انما حضور عربي ممتاز حتى الان طبعا، يعني على الرغم برضو ان في حصل يعني في بعض الخسائر اللي كانت ثقيله، انما اجماليا كاداء انا بحييهم جدا جدا جدا من عليهم.
1: خسائر ثقيله ولكن سراره، هل سيكون ربما الجوله الثانيه ستكون مختلفه بالنسبه لبعض الفرق العربيه؟ كل ذلك ربما نتحدث مع حضراتكم. شو رايك حنان لو نتوجه الى زيد فايز وايضا رايه بهذه النسخه؟
2: يس يس تفضل زيد.
3: يا أهلا وسهلا بكم وكل الأخوة من مصر والمغرب الأشقاء. يعني بطولة كأس العالم 48 فريق،
1: نعم أول مرة
3: يعني سمحت لأول مرة طبعا سمحت للكثير من الفرق العربية أن تتواجد ثمان منتخبات، وهذا رقم قياسي لأن احنا نعرف ما كان يعني بالنسخة الـ 32 24 16 ما لا يمكن أن يتواجد
1: ثمان دول عربية
3: عدد منتخب بالضبط. محصلة نهائية يعني احنا ما نريد نقارن المونديال بمونديال قطر، يعني على اعتبار قطر حقق منجزات كثيرة. بس من ناحية الملاعب المنافسة لا أعتقد راح تكون نسخة مميزة جدا أكثر مما كنا متوقعيها، على اعتبار احنا انتقدنا المونديال قبل يعني يبدأ. حاليا أعتقد التوجه بدأ يصير نحو نجاح المونديال، وراح تكون بأكو أرقام قياسية من ناحية تواجد الجمهور وما إلى ذلك، ولا ننسى الأرباح اللي ممكن أن تتحقق.
2: أكيد على أي
1: غالية كانت. نعم
2: فعلا زيد فايز، يعني نتمنى التوفيق للعراق وأيضا أكيد. للأردن، لمصر اللي كان من المفروض ربما يقال حسب المحللين والمتخصصين أنها كانت قادرة أن تخرج فائزة أمام بلجيكا. نذهب إلى المغرب الذي تعادل مع البرازيل. المنتخب يعني أظهر شخصية قوية وثقة كبيرة يا أصدقاء، وهذا ربما امتداد لما قدم في السنوات الأخيرة على مستوى الساحة الدولية. معنا إذن دريوش عزيز وأنت صحفي رياضي. بداية عزيز ونفس السؤال، ما رأيك في أداء المنتخب المغربي؟
4: تحية طيبة لكم ولجميع الضيوف. ربما المنتخب المغربي كان حاضرا، كان مميزا في مباراة المنتخب البرازيلي. عموما الوصفة التي اعتمدها وحضرها المدرب محمد وهبي كانت جيدة من خلال الضغط على المنتخب البرازيلي في منطقته، وبالتالي سجلنا الهدف الأول بنقلة نوعية عبر الكرة السريعة من مزراوي الذي قدم مباراة جيدة إلى إبراهيم دياز، ثم انطلقت الكرة إلى إسماعيل الصيباري وسجلها في شباك البرازيلية. ربما تراجع الأداء قليلا في الشوط الثاني أمام المنتخب البرازيلي ومستغله جونيرو فينيسيوس بتسجيل هدف التعادل.
1: نعم يعني مباراة كانت جميلة جدا وانبسطنا كنا انه يعني تعادل المغرب والبرازيل، ولكن البرازيل باعتقادي ليس من الفرق القوية يعني اللي شفناه.
2: اكيد يبقى من الفرق القوية، يبقى من بين الفرق القوية يعني لا يمكن،
1: لكنه ليس في يعني
2: نحن لا يمكن أن نتحدث عن برازيل رونالدينيو ورونالدو أكيد، وكأننا نتحدث عن مغرب بودربالا والزاكي والتيمومي لا يمكن.
1: فريق المغرب جيد في الوقت الحاضر، يعني نستطيع القول بأنه ليس فريق جيد.
2: أكيد. طيب
1: الجماهير
2: يلا خليكم معنا أصدقاء.

0: الجماهير تشجع جميع الفرق العربية. سنستمع أيضا إلى التشجيع المغربي وأيضا جمهور العراق.
1: العراق نعم. يس يس. رحمة رياض قدمت أغنية جميلة جدا أيضا إهداء للمنتخب العراقي. نورة فتحي قدمت أغنية جميلة جدا إهداء للمنتخب المغربي. أما باقي الفرق فنحن نشارككم هذه الفرحة ونتمنى أن يصل فريق من بين أو منتخب من بين هذه المنتخبات.
0: نتمنى فعلا.
1: نتمنى.
0: تعال أعود لك فاروق محمد، يعني خلينا نتحدث عن المنتخب المصري. كيف تقيم مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم؟ شو رأيك بمستوى هذا العام؟
2: والله خليني أقول لحضرتك أن الأداء غير المتوقع. كابتن حسام حسن عمل حاجة جوه المنتخب ما كانتش موجودة قبل كده، زرع الثقة في نفس اللعيبة. احنا ما كناش بننزل نلاقي منتخب مصر لما بيجي يلعب مع الفرق الكبيرة، ما كناش بنلاقي نفس الأداء، نفس الروح، نفس الحماس. احنا لغاية آخر ثانية في ماتش بلجيكا منتخب مصر بيهاجم عشان عايز يكسب، مش عشان يحافظ على نتيجة أو يتعادل أو لا، بالعكس احنا لغاية قبل صفارة الحكم احنا اللي عاملين ضغط على مرمى كورتوا علشان نجيب جول مكسب. فدي كانت حاجة، دي ما كانتش موجودة خالص. موجودة الاستعداد لمباراة كاس العالم برضو كمان كان كويس، ان احنا استعدنا مع فرق كبيرة من المصنفين الأوائل سواء اسبانيا سواء البرازيل، فدوت عكس اللي كان بيحصل بكده، ان كان المنتخب مصري بيجي يلعب مع فرق مع كامل احترامي مستوى اقل من مستوى مصر. ما كانش دوت استعداد بيبقى جد. لا انت ما انت مفروض انت فريق كبير منتخب قوي ممثل لقاره افريقيا، لازم تبقى انت استعدادك قوي زي منتخب المغرب مشرف في القاره الافريقيه كلها. من
1: هل فقد المنتخب المصري ضربة جزاء؟ هل حقا فقد المنتخب المصري ضربة جزاء لم تحسب له؟ وما كان ما كانش في انتقادات يعني، وما كانش في زعل من انه تلك الضربة لم تحسب.
2: احنا خلينا حقانين ان هي مش
0: لم تكن ضربة جزاء. نعم.
2: منطقة لا هي لا، ده خارج منطقة العمليات طبعا يعني خارج بس هي كان لازم تحتسب على الاقل فاول.
0: الكرة واضحة جدا.
2: الكرة واضحة جدا، زيزو ممسوك من اللاعب، ما فيش اي شك ولا ادنى شك، انما هي لا يوجد فيها طبعا ضربه جزاء. انما منتخب مصر انا بحييه من اول مصطفى شوبير لغايه اخر لاعب في الملعب مرموش، عملوا لقاء كويس جدا جدا. محمد صلاح ادى مباراه ولا اروع.
1: جميل.
0: يعني بس انا عندي انتقاد يعني خروج محمد صلاح، ليس انتقاده لكن خروج محمد صلاح. كنت راح تحكي لنا عليه كذلك لانه هذا لفت الانتباه ودخول شاب يعني
1: يلا بسرعه خليك
0: جيد جدا. نعم.
1: اوكي.
2: محمد صلاح انا شايف ان التغييره بتاعته من كابتن حسام دي ما كانتش موفقه، لان محمد صلاح كان محور مهم جدا في ربط ما بين الهجوم وخط الوسط، لان هو كان بينزل يستلم الكره وبيبدا يعمل التمريرات. لو حضرتك احنا هنراجع الجون الجون محمد صلاح استلم الكره من عند محمد هاني وعمل الباص لإمام عاشور ومن خلاله جاب الهدف. انما نزول حمزه عبد الكريم وحديثه الكبيرة وبرشلونة وهانز فليك إنه يتكلم عنه، فإنه ينزل و18 سنة وينزل في مباراة قوية زي دي في بداية كأس العالم أول مرة اشتراك لي.
1: طيب فاروق أوكي فاروق، لنعطي المساحة أيضا للصحفي اللي موجودين معنا. يعود إلينا زيد فايز، ولكن خليك معنا زيد. سؤالي موجه لدريوش عزيز في إطار ما قدمته المنتخبات العربية في الجولة الأولى. هل هذا يعكس تطور حقيقي لكرة القدم العربية أم أنها مجرد نتائج ظرفية وقد نصدم ربما أو تتغير الأمور ابتداء من الأسبوعين المقبلين؟
3: نعم، يمكن اعتبار أن النتائج التي حققت المنتخبات العربية متباعدة. نجد 4 تعادلات للمنتخبات قطر أمام سويسرا، كذلك مثل أمام منتخب بلجيكا والسعودية في مواجهة الأوروغواي، وبالتالي 4 خسائر. وبالتالي تحدث عن عدم الاستثمار في زمن المباراة، وربما الجولة الثانية ستكون حاسمة في مصير المنتخبات العربية.
0: إذن أعود إلى زيد فايز من طبعا العراق. لنتحدث الآن عن الفريق العراقي. يعني أكيد النتيجة لم تفرح العراق ولم تفرح أي واحد فينا، يعني نحن كعرب. ما رأيك بالمنتخب؟ هل هناك أخطاء مثلا ارتكبها الفريق؟ هل مثلا
1: هل هناك مؤشرات إيجابية أيضا؟
0: مؤشرات إيجابية سلبية ما رأيك؟ نعم
4: آسف جدا. بصراحة النتيجة كانت متوقعة على اعتبار أن مجموعة العراق تختلف عن باقي المجاميع، فهي صدقا يعني مجموعة الموت. وجود أقوى فريق في العالم بالإضافة إلى أقوى هجوم بالعالم، المقصود فرنسا ومنتخب النرويج، وكذلك أحد وحوش أفريقيا منتخب السنغال. الإخفاق اللي صارت للمنتخب العراقي، طبعا هو الأخطاء التحكيمية اللي منحت هدفين غير صحيحة للمنتخب النرويج، يتحملها طبعا حكم الفار وحكم الساحة. حكم الفار طبعا من المكسيك ومساعدة من المغرب، كانت إخفاقة كبيرة يعني أهداف لا يمكن احتسابها، الهدف الثالث والرابع حصرا. كمنتخب كأداء قدم الفريق العراقي أداء كبير جدا، على اعتباره هو آخر منتخب تأهل تسلسل 48.
0: نعم،
4: وإحنا راضين على المستوى اللي قدمه، استطعنا أن نوقف النرويج، استطعنا أن
1: نفعلهم
4: يعني حق يعني بالنسبة لنا كجمهور إحنا راضين، باستثناء يعني
1: المشكلة فنية ولا فارق الخبرة؟ المشكلة فنية في نظرك ولا فارق الخبرة؟
4: لا، احنا لاعبين قدموا مباراة كبيرة وخطرة والنرويج، وكانت يعني على اقل تقدير المباراة اذا تريد تنتهي فوز النرويج فارق هدف او تعادل مصلحة الفريق العراقي، واستطعنا من تسجيل هدف واخطرناهم.
1: جميل.
4: لكن المشكلة بالهدفين اللي انحسبن ضد العراق، وفي واحدة لمسة يد وواحد خطأ يعني واضح جدا.
0: نعم،
4: واضح جدا. على العموم يعني
0: على العموم هناك
1: والله ما حد زعل من الفار، حتى مبارح ما حد زعل من الفار، ولا حد طلع عمل ندوة صحفية وقال الفار ما عملوا. نعم. يمكن يكونوا مشتريين الماتشات وما أدري شو.
0: لا لسه، يلا ربما بعد قليل سنرى كل ذلك، سنتابع المونديال. ولكن شو رأيكم جمهور آخر نسمع صوته؟
1: جمهور العراقي؟
0: لا
1: لا، يلا يلا.

0: أسماء المنور، إذن تشجع الفريق المغربي، ودعونا نتحدث عن الفريق المغربي. أكيد الفريق المغربي هل أثر على المنتخبات العربية؟ هل شجعها؟ يعني الإنجاز اللي قام فيه، إنجاز تاريخي في كأس العالم السابق، وصوله إلى
1: نصف نهائي مونديال قطر،
0: هل هذا شجع الفرق العربية، المنتخبات العربية؟ شو رأيكم؟ نبدأ بفاروق
1: عزيز دريوش
0: عزيز.
2: نعم، المنتخب المغربي قدم نسخة مثالية في نهائي كأس العالم 2022 قطر، ومجعل المنتخبات العربية تحلم. إذن نتحدث الآن عن أول تأهل للمنتخب
1: القطري. الله يخليك، الله يخليك عزيز، من فضلك هناك إيكو وراك، وإذا كنت تتكلم من الهيدفونز ولا من المكبر الصوت حيده،
0: صوتك
1: الله يخليك
0: واضح،
1: لأنه صوتك غير واضح. تفضل، هناك ضجيج وراك.
3: لا يقعد
1: نعم تفضل تفضل عزيز.
3: أنا المنتخب المغربي.
0: نعم أفضل.
3: الآن تسمعينني؟
0: نعم أفضل. تفضل.
3: المنتخب المغربي قدم نسخة مثالية في نهائيات قطر 2022، ومجعل المنتخبات العربية تحلم. إذ أصبحنا نتحدث عن منتخب الأردنية الذي يتأهل إلى أول مرة نهائيات كأس العالم. المنتخبات العربية أصبحت تطمع. نتحدث عن تعادلاتنا أمام منتخبات قوية، حتى المباريات الأخرى التي خاضها المنتخبات العربية وخسروا فيها كان لهم أداء جيد رغم الهزائم التي تلقوها.
0: نعم،
3: يمكن اعتبار أن المغرب قدم كما نقول خطوة للأمام، وطموح مشروع للمنتخبات العربية من أجل تقديم مستوى أفضل في هذه البطولة، ولما لا التأهل إلى الدور المقبل.
0: هذا ما نتمناه طبعا للدول العربية. طبعا استمعنا لهذه الأغنية التي تشجع الفريق المغربي، وبعد قليل سنستمع إلى طبعا أغنية رحمة رياض التي تشجع الفريق العراقي.
1: قبل ذلك أكيد سؤال موجه لفاروق محمد، ونتحدث بشكل عام أكيد، يعني بكل بساطة إذا أردنا أن نتحدث عن المنتخبات العربية، لو طلب منكم اختيار لاعب عربي كان الأكثر تأثيرا خلال هذه الجولة الأولى، من سيكون؟ فاروق تفضل.
4: احنا في يعني في الحاله دي كده احنا هنظلم لعيبه كتير بصراحه، لان يعني
0: ولساتنا في البدايه يعني.
4: لان احنا كمان احنا لو هنبدا وهناخدها بالتدريج، مباراه المغرب مع الجزائر، انا يعني مع احترامي لجميع اللعيبه، ما فيش لعيب زي ايوب عمل مباراه فوق الممتاز ولا اروع. لعيب صغير 18 عام، كون ان هو يبقى موجود بالتقل دوت، وان المدير الفني يديله ثقه إنه يلعب أول مباراة برضو زي حمزة عبد الكريم كده في كأس العالم، ويلعب أمام البرازيل، ويبقى في النص ملعب منتخب تقيل زي المغرب، لا ده دي يبقى الولد دوت شايفين فيه إنه هو هيبقى نموذج للعيب متكامل، وهيبقى ناضج جدا، وده واضح فعلا في تمركزه في الملعب. لما يجي يحصل ضغط على لعيبة المغرب تلاقيه هو موجود ليهم علشان يفتح لهم طريق ان هم يلعبوا معاه وهو يستلم معاهم، فدي حاجة مهمة جدا في علم الكرة بالنسبة لنا، ان انا اكون مضغوط في نص ملعب والكرة ما تكون معايا وانا مزنوق او مش عارف اخلصها، فالواحد بيعمل ايه حضرتك؟ بيطلع الكرة هنا او انا او يعمل اي حاجة، لا هو كان بيظهر علشان يساعدك ويعمل عملية يعني الإسلام وتسلم بسهولة. أنا بحييه جدا جدا جدا جدا جدا، وعلى العين اللي شافت أيوب واختارته أنه يكون في منتخب المغرب.
0: يا عيني، هذا رقم واحد. بعد ذلك
4: فهنروح للمنتخب مصر إن شاء الله.
0: طبعا لازم تحكي عن مصر
1: بسرعة بسرعة يعني. يا فاروق هو بس شوف في التانين كمان بيستنوا يا فاروق، تفضل.
4: لا خلاص
1: اوكي،
0: يعني
1: يلا نروح عند زيد فايز.
0: يحدثنا يعني من هو زي ما تحدثت حنان، من هو اللاعب المميز؟ ممكن نقول عنه انه مميز وبرز من خلال يعني المباريات القليله اللي شفناها، عربي طبعا من اللاعبين العرب.
5: يعني لا حارس المرمى السعودي، حارس المرمى السعودي العويس قدم مباراة كبيرة
0: فعلا،
5: واعتقد هو كان من المساهمين بهذا التعادل مع الأوروغواي، وكذلك اللاعب المغربي أيوب مثل ما ذكر الزميل الأخ المصري المحترم أيضا قدم يعني لمحة يعني فشي رائع جدا. لكن أنا أشوف حارس مرمى منتخب السعودية صنع الفارق.
0: طيب لأبعد الحدود. طب شو رأيكم لو تحدثنا عن الجماهير، كيف بتختلف أجواء يعني الأجواء اليوم في العراق كيف هي؟ هل الناس كلها بتتابع المونديال وبتتابع الفريق ووراء فريق العراق؟
1: تؤمن بهم
5: بشكل عجيب غريب. بشكل عجيب.
0: حدثنا ما هي الأجواء
5: يعني
0: الناس في المطاعم في
5: يتابعون
0: في المقاهي
5: البطولة كلها؟
0: نعم
5: بالكوفي شوب. لا الوقت متأخر، الوقت ما يخدم على الرغم من كل شيء. فاحنا نشوف الكوفيات يعني الأعداد بها كبيرة جدا، بالإضافة إلى المتابعة عن طريق البثوث أو عن طريق البرامج. أكو تغطية رائعة جدا للبطولة، متابعة المنتخبات العربية الآسيوية بشكل يعني خلينا نقول أدق. ما مر علينا يعني هيك حالة سابقا، لأن احنا منتخبنا تواجد بعد غياب 40 سنة.
1: خليك إيجابي، خليك إيجابي يا زايد فعلاً. خليك إيجابي. طيب سؤال أخير لي نعم عزيز دريوش، سؤال أخير، هل أصبحت المنتخبات العربية أكثر قدرة على منافسة الكبار تكتيكيا أم أن الفجوة الفنية لا تزال كبيرة في نظرك، بحكم أنه يمكن أن نأخذ المغرب كمثال لأن هناك استثمار كبير في مجال كرة القدم، هناك استراتيجية، هناك أشياء كثيرة، فما رأيك في الموضوع؟ عزيز صوتك غير واضح.
0: عزيز
3: كما قلت ربما نعم الآن
0: تفضل. نعم
3: كما تفضلت بأن المغرب يستثمر في كرة القدم كثيرا خصوصا في السنوات الأخيرة، تحدث عن المنتخبات العربية ربما لا زال ذلك الفارق الفني والجانب الخبرة. فإذا عدنا إلى منتخب مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب المغربي، نتحدث عن هجوم مثل للاعبي المنتخب العراقي، لكن التغطية الدفاعية والتدني ورفع المستوى خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات وهم يكلفهم الخسارات. نتمنى توفيق للمنتخبات العربية
0: طبعا للجميع. فاروق آخر سؤال لكم الآن، نفس السؤال، أين ترون منتخب بلدكم؟ فاروق محمد، إلى أين سيصل المنتخب المصري برأيك؟
4: منتخب مصر قادر على الصعود للدور القادم. احنا عندنا ماتشين مهمين جدا. الماتش اللي جاي ان شاء الله مع نيوزيلندا، انا اتفرجت على مباراه نيوزيلندا وايران، فريقين اقل طبعا من بلجيكا مع احترامنا الكامل. المنتخب النيوزيلندي بيعتمد على اللياقه البدنيه والقوه والكلام ده، انما التمركزات والكلام ده مش موجوده زي طبعا ما بتلعب بلجيكا. المنتخب الايراني منتخب قوي، احنا نقدر ان شاء الله ان احنا نكسب نيوزيلندا ونكسب ايران ونصعد للدور الثاني ان شاء الله، وبالتوفيق لجميع المنتخبات العربيه يا رب باذن الله.
1: زيد فايز نفس السؤال.
5: والله هي شوف يعني نأمل من المنتخب ان يقدم اداء مميز، اما على مستوى النتائج المجموعه قويه جدا. يعني كانه ليست بطوله 48 فريق، فما اتوقع منتخبنا قادر على تجاوز الدور الأول، بس على العموم مشاركة مهمة جدا.
1: جميل.
5: نعم. احنا فرحانين بالمنتخب.
1: دريوش عزيز.
0: ولو احنا فرحانين منتخباتنا كلها
1: احنا. نعم. كلكم مع بعض كلكم. نعم. مع بعض فرحة لنا. دريوش عزيز.
5: شكرا جزيلا.
0: المغرب إلى أين؟
3: المغرب على عين سيمر إلى الدور المقبل، لديه مباراة من المنتخب السكوتلندي وسيبحث، وكما قال محمد وهبي نحن نلعب مباراة بمباراة، ويمكن الإجابة بعيدا في هذه النسخة رغم صعوبة المأمورية.
1: سنرى. نعم. بالتوفيق لمختلف المنتخبات والفرق، ونحن سعداء أن نشارككم هذه الصبيحة في حديث عن كأس العالم ومونديال هذا العام.
0: لحظة بس عزيز. أنا بعرف أنه نعم أنا بعرف سيركل سريع، أنا بعرف أنه الناس في المغرب كلها تتابع مباريات المغرب، أعطينا شوية أجواء هيك سريعا.
3: كي نحط في صورة الأسرة المغربية تتابع رغم إذاعة المباريات وقت المتأخر، لكن تكون هناك كما يقال في المصرية هناك جمع أو لمة بين العائلة وكذلك المقاهي مفتوحة الجماهير تحتفل من
0: فعلا
3: راضية عن متقدمة.
0: فعلا يعني شفنا جميل. ذلك في مصر في العراق في المغرب في الأردن في كل البلاد العربية المشاركة وغير المشاركة بكأس العالم. شكرا للأستاذ فاروق محمد اللاعب السابق لنادي الزمالك المصري والمحلل الرياضي.
1: شكرا لزيد فايز
4: كل عام وأنتم بخير
0: وأنت بألف خير
1: صحفي رياضي ومؤسس موقع انترنت المونديال. شكرا لك ودريوش عزيز أيضا الصحفي الرياضي من المغرب كنت معنا. شكرا لكم.
0: شكرا لكم. انتهى الآن حياتكم كافي شو سنعود لكم غدا في نفس الموعد
1: أكيد وكواليس المونديال. شكرا لجمهور الأستوديو لسفيان ولنونوس ولكل الأصدقاء لزملائنا أيضا في الإعداد
0: وعبد المنعم
1: التنسيق أمين ومايا وعبد المنعم. باي باي.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة والواحدة 51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر نقترب إلى المنطقة العربية، والأرقام تدق ناقوس الخطر أمام تمدد هذه الظاهرة في العديد من البلدان. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع: الأستاذ صفوان قصي عبد الحليم، الخبير الاقتصادي من العراق، مصطفى بن رامل خبير في مجال البيئة من المغرب، محمد أفروط أستاذ جامعي واستشاري في قضايا البيئة من موريتانيا، ويوسف ضامن خطيبة أستاذ الاجتماع من الأردن. الفقرة الثانية في مشوار اليوم مجتمعات نذهب فيها إلى المغرب. نتوقف عند القنب الهندي في المغرب. هل ينجح التقنين في إنصاف الفلاحين؟ نذكر أن الحكومة المغربية كانت قررت قبل عامين تقريبا من تقنين زراعة القنب الهندي. نتوقف عند هذا الموضوع مع يوسف التايب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-985. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: تشير تقارير أممية حديثة إلى أن العالم يفقد سنويا ما يقارب 1,000,000 كيلومتر مربع من الأراضي المنتجة، في حين يعيش أكثر من مليار فاصل سبعة مليون الشخص في مناطق تتراجع فيها خصوبة التربة. أما في المنطقة العربية فيهدد التصحر أكثر من 46 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وسط خسائر اقتصادية كبيرة. اليوم نتساءل ما أثر التصحر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما سبل السيطرة على هذه الظاهرة وتجديد خصوبة الأراضي المتدهورة. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير في مجال البيئة. نرحب بك أستاذ مصطفى.
2: مرحبا بك سيدي على هذه الدعوة الكريمة، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين إذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: أهلا بك أستاذ مصطفى بن رامل. ما هي الوضعية الحالية للتصحر في المنطقة العربية وخصوصا في شمال إفريقيا؟
2: في الواقع فالوضعية الحالية للتصحر بالمنطقة العربية وخصوصا بشمال إفريقيا فهي وضعية تندر بمخاطر كبيرة جدا نتيجة عدة عوامل التي تراكمت لأزيد من حوالي 4 عقود من الزمن، يعني 40 سنة من الزمن، يعني نتيجة تراجعات المهمة للتساقطات المطرية والثلجية بمنطقة شمال إفريقيا. ثانيا زحف الرمال الصحراوية نحو الأراضي الخصبة جهة الشمال. ثالث شيء وهو الاستنزاف المفرط للفرشة المائية بمختلف هذه الدول. وبالتالي فإذا أخذنا مثلا المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو مصر، فإن يعني نسبة الأراضي كما سلفت الذكر التي تعرضت لظاهرة التصحر يعني زحف الرمال أو نضوب المياه إليها يعني اتسعت بشكل كبير، وهذا ما أدى بنزوح الناس من المناطق الصحراوية إلى المناطق أكثر اعتدالا وذات يعني موارد مائية مهمة. إذن التصحر والموارد المائية مرتبطان، وتراجعات على مستوى تساقطات المطرية، وخصوصا أن المنطقة عاشت 7 سنوات عجاف من نضوب نتيجة تراجعات مهمة أدت إلى نضوب السدود، المياه الجارية، الأودية، الأنهار، المستنقعات، العيون، وبالتالي حتى الفرشة المائية تعرضت لاستنزاف قوي. وللأسف مثلا إذا أخذنا في المغرب في الجنوب بمنطقة جاكورة كانت هناك بالإضافة إلى هذه العوامل زراعات مستهلكة للمياه وهي البطيخ الأحمر، وهذا ما أدى إلى ظهور احتجاجات، إلى ظهور يعني حاجة ملحة للمياه، خصوصا للمياه الصالحة لشرف من بالك المجال الزراعي. وهذا الأمر يعني يمكن أن يكون بشكل كبير سواء في الجزائر التي الصحراء يعني تحبت نحو الشمال، فلولا يعني جبال أطلس التلي بالمنطقة لكانت وصلت إلى الشمال. الأمر بعينه بتونس، وخصوصا بأن تونس فقدت مساحات كبيرة من الأراضي، وهذا ما أدى بتراجع للمنتوج الزراعي وهجرة نحو الشمال، بالإضافة إلى هجرة دول شمال دول الصحراء الكبرى إلى تونس وإلى شمال إفريقيا بصفة عامة، يعني أدى إلى عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى بعد الصراع.
0: نعم، من الناحية العلمية ما هو الفرق بين تدهور التربة والتصحر الكامل؟
2: فيما يخص يعني الناحية العلمية، فعندما نتكلم عن تدهور التربة، فتدهور التربة يكون نتيجة ثلاث عوامل أساسية. أول عامل وهو فقدان التربة للمياه، وهذا الأمر يؤدي إلى جفافها، إلى يعني فقدان العديد من مكوناتها، وخصوصا التي تتجدد بفعل عملية يعني تحلل المادة العضوية للنباتات بواسطة الفطريات أو بواسطة يعني الكائنات التربة، وهذا ما يجددها باستمرار بإضافة مجموعة من المعادن، المواد المعدنية كالكالسيوم كالصوديوم كالبوتاسيوم. أما إذا فقدت المياه فإن تلك التربة يعني تضمحل، يعني تتشتت وتصبح عبارة عن رمال يمكن أن تحمل بواسطة الرياح، مما يؤدي إلى زحفها من مكان إلى آخر. فيما يخص التصحر فهي عملية يعني وجود رمال صحراوية بالمنطقة وزحفها عن طريق الرياح، وبالتالي تزحف عند على المناطق الخصبة بالواحات ببعض المناطق التي تكون مجاورة للمناطق الصحراوية، فغياب الغطاء النباتي من أشجار وشجيرات ويعني شجيرات، فهذا يسرع من عملية التصحر ويفقد مساحات كبيرة جدا، كما بدأت بذلك عند مقدمة هذا البرنامج.
0: أستاذ مصطفى بن رامل، يعني هل نتحدث فقط عن عوامل مرتبطة بالمناخ والتغيرات المناخية، أم أن هناك عوامل بشرية تسرع هذه الظاهرة؟
2: بطبيعة الحال هناك عوامل مناخية سردنا ذلك. العامل البشري والذي كنت أريد أن أتكلم فيه وهو الاستنزاف المستمر للتربة، حيث أنه عندما يعني يتم يعني حرث التربة بصفة مستمرة، واليوم في بعض المناطق مثلا في المغرب يعني تحرث 4 مرات في السنة، وهذا يؤدي إلى استنزافها ويؤدي إلى استعمال مفرط للأسمدة الكيماوية، وهذا يؤدي إلى تدهورها أيضا وتشبعها بالمواد الكيماوية، مما يجعلها غير صالحة للزراعة. ثاني شيء وهو التلوث، يعني عندما يعني تكون هناك بعض الملوثات نتيجة صرف المياه الصرف الصحي أو بعض المقذوفات للمصانع يؤدي بتدهور هذه التربة. ثالث شيء وهو فقدان الغطاء النباتي، حيث أنه في بعض المناطق الغابوية أو الشجيرية يعني عندما يتم اجتثاثه وقطع تلك الأشجار، فإننا سواء كنا في مناطق قريبة من الصحراء أو في مناطق يعني داخلية، يعني نتكلم عن الترمل يعني كظهور لرمال متحركة نتيجة غياب الغطاء النباتي. ثم الظاهرة الثانية والتي تتبعها وهي عملية التصحر، حيث تسحب عليها رمال صحراوية، مما يؤدي إلى تدهور هذه التربة ويجعلها غير صالحة للزراعة حتى إن جاءت الأمطار فيما بعد.
0: أستاذ مصطفى بن رامل، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ صفوان قصي عبد الحليم الخبير الاقتصادي من العراق. نرحب بك أستاذ صفوان.
3: أهلا وسهلا بحضرتك وبالضيوف الكرام والمستمعين الأعزاء.
0: أهلا بك أستاذ صفوان قصي عبد الحليم. يعني العراق واحدة من البلدان أيضا الأكثر تأثرا فيما يتعلق بالتصحر وتمدده في المنطقة، كيف ينعكس التصحر مباشرة على الاقتصاد الوطني؟
3: طبعا عملية التهديد المستمر للأراضي الزراعية بالتأكيد نتيجة زيادة مستوى التلوث، ويعني العراق تعرض إلى مشكلة حرق الغاز حقيقة، أكثر من 60 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون تنتج سنويا من العراق، وهو ثاني أكبر دولة بالعالم بعد روسيا. هذا الموضوع أدى إلى زيادة التلوث البيئي وبالتالي قلة الأمطار، بالإضافة إلى زيادة استخدام المياه لأغراض التبريد وأيضا لأغراض الإنتاج الزراعي. هناك بعض الدول التي يتشاطأ معها العراق على مستوى تركيا وأيضا إيران بدأت تنشئ سدود على هذه الأنهر، مما أثر على مستوى انسيابية المياه للأراضي العراقية. هناك حاجة إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب سنويا لاستدامة معدلات المياه. المياه الحقيقة في العراق لا تزال تستخدم بطريقة غير علمية على مستوى كفاءة إدارة المياه، لذلك الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات بريطانية لغرض الاستثمار في إنشاء سدود إدارة كفاءة المياه. نتأمل أن مثل هذه المشاريع تعيد الزراعة للعراق، لأن ثلث سكان العراق يعملون بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية.
0: أستاذ صفوان، يعني ما هي الكلفة الاقتصادية للتصحر على العراق من حيث فقدان الإنتاج ومن حيث فرص العمل أيضا؟
3: الحقيقة يعني أصبحت المدن مكتظة بالسكان، لأن الفلاحين وذوي المهن المرتبطة بالزراعة بدأوا يهاجرون أراضيهم ودخلوا لغرض السكن داخل المدن، وبدأت العشوائيات تنتشر في المحافظات، بالإضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص في العمل بمهن غير ذات جدوى اقتصادية. أضف إلى ذلك بأن هناك تلوث في موضوع المياه وأيضا المياه الصالحة، مما أدى إلى ارتفاع نسب الأضرار الصحية على مستوى سكان العراق. مثل هذا الموضوع بالتأكيد ساهم في زيادة عدم قدرة الزراعة بالعراق على مستوى بعض المناطق العشوائية التي أصبحت تجرف البساتين وتستغلها لأغراض السكن. بالتالي تزداد المشكلة إذا لم يكن هناك يعني خريطة واضحة للمناطق الزراعية باعتبارها محميات زراعية بعيدا عن عمليات التجريف الغير قانونية، وأيضا عمليات توفير المياه لإدامة الإنتاج الزراعي في كل المحافظات. العراق للأسف لغاية الآن يهدر المياه ولا يستخدمها بعقلية اقتصادية.
0: أبو مريم من العراق يقول الحل يبدأ من الأرض نفسها، تشجير واسع بإعادة تأهيل المناطق المتدهورة وإدارة رشيدة للمياه وحماية صارمة للتربة من الاستنزاف، ليس فقط أمام الكاميرات ولا على الورق بل في الميدان. ينضم إلينا الأستاذ الدكتور محمد أفلوط، أستاذ واستشاري بيئي من موريتانيا. نرحب بك أستاذ محمد.
4: أهلا بك.
0: موريتانيا من الدول المتأثرة بشدة بالتصحر، ما هي أبرز التحولات البيئية التي تشهدها اليوم وكيف أثر ذلك على البلاد بشكل عام؟
4: شكرا. كما تعلمون موريتانيا دولة تغطي الصحراء نسبة 84% من أراضيها، والأراضي المتبقية هي أراضي من منطقة الساحل تغطيها شجيرات وأعشاب موسمية، غالبا ما تتأثر بالتساقطات المطرية التي تكون في موسم الخريف، وهذه التساقطات المطرية كما تعلمون تكون مضطربة نظرا للتغيرات المناخية ونظرا لتدهور التربة وتدهور الأراضي وتقدم الصحراء. موريتانيا في الثمانينات عانت من موجة تصحر كبيرة جدا، موجة جفاف تسببت في تدهور الأراضي الموريتانية ومغادرة المزارعين والمنمين. كما تعلمون في الستينات كانت موريتانيا 80% من سكانها يمارسون الرعي والفلاحة، وبسبب توالي سنوات الجفاف في السبعينات والثمانينات أصبح اليوم أقل من 40% من سكان موريتانيا يمارسون الفلاحة في الريف. بسبب هذه المشاكل التي جلبها جفاف. زيد على ذلك الرعي الجائر بسبب الحيوانات في موريتانيا كما تعلمون هناك 30 مليون رأس من الحيوانات.
0: لا.
4: هذه الحيوانات تستهلك 10% من المراعي الموجودة في موريتانيا. زد على ذلك غياب نقاط المياه في المناطق التي الرعوية، نقص المياه من أجل الزراعة، كل هذا يؤثر على الاقتصاد الريفي الموريتاني ويسبب أزمات اجتماعية كبيرة في طيب. في موريتانيا.
0: أستاذ محمد أفلوت، هنا لا أتحدث فقط عن موريتانيا، الدول العربية تتشابه في ظروفها، ومعظم هذه الدول أطلقت مشاريع تشجير وسياسات لمكافحة التصحر، ولكن يعني البعض يقول إن معظم هذه المشاريع باءت بالفشل. لماذا لم تنجح مشاريع مكافحة التصحر في المنطقة العربية برأيك؟
4: أعتقد أنه أولا غياب الإرادة، غياب الإرادة السياسية، ثانيا التكاليف الكبيرة لتمويل هذه المشاريع، ثالثا الفساد المنتشر في هذه الدول. ونأخذ موريتانيا مثالا، موريتانيا انضمت وانخرطت في مشروع السور الأخضر الكبير الإفريقي الذي يضم 11 بلدا ينطلق من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. هذا المشروع كان هدفه هو إيقاف الصحراء وإيقاف تقدم الصحراء على أراضي الساحل. موريتانيا لم تنجز غير 10% من هذا المشروع، وهذا المشروع تم التوقيع عليه سنة 2012، يعني نتحدث عن أكثر من 14 سنة على هذا المشروع. إذن غياب الإرادة السياسية، غياب التمويل، انتشار الفساد في هذه الدول هو سبب من أسباب هذا التصحر وتقدم الصحراء.
0: نتمنى ثانيا تفضل.
4: ثانيا الرعي الجائر في موريتانيا، احنا اقترحنا على السور الأخضر، الوكالة الموريتانية للسور الأخضر، على انها فقط تسيج الأراضي أثناء موسم الأمطار. عندما يتم تسييج الأراضي سيتم حمايتها من الحيوانات، وبالتالي هذه الأشجار سوف تتم استعادتها، وبالتالي يتم استعادة الغطاء النباتي.
0: نعم، ربما هذا يندرج تحت إطار الحلول، سنعود إلى هذه النقطة لاحقا، ولكن أريد أن أتوقف عند موضوع الإرادة السياسية الذي يعني أثرته دكتور محمد أفلوط. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ مصطفى بن رامل. أستاذ مصطفى بن رامل، يعني استمعنا إلى حديث الأستاذ أفلوط عندما سألته عن فشل سياسات مكافحة التصحر في المنطقة العربية. هل تعتقد فعلا أن الحكومات هي تتجاهل هذا الموضوع الحساس، أم أن الأمر هو خارج عن قدرتها فعلا؟
2: في الواقع فيعني الأمر يمكن أن ألخصه فيما خلصت به، وهو أن الأمر خارج عن قدرتها. فالسياسات التي يعني كانت موجهة لهذه الدول، وهي نتيجة العديد من المفاوضات والاتفاقيات لقمة الأطراف المعنية بالمؤتمرات، قمة الأطراف المعنية بمكافحة التصحر، والذي كانت نتيجة قمة الأرض سنة 1992 بريو دي جانيرو. وبالتالي هذه الالتزامات يعني تفرض من طرف الدول المتقدمة، وفي حين تغيب عنها العديد من الأمور الذاتية لكل دولة على حدة. ثاني شيء هو أنه هذه السياسات تنفذ من طرف الدولة ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للساكنة المحلية وخصوصيات الجغرافية والترابية لكل دولة، لكل منطقة في كل دولة على حدة. مثلا في المغرب فيعني المناطق الصحراوية بالجنوب الشرقي ليست هي المناطق الصحراوية بالجنوبية، في الجزائر كذلك، في تونس كذلك، وفي ليبيا كذلك، وفي مصر كذلك. وبالتالي خصوصية لكل دولة على حدة يجب أن تأخذ في إعداد أي سياسة، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية الساكنة والمجال الترابي مهم جدا. ثالث شيء هو أن كان الاعتماد على يعني الفرشة المائية، والفرشة المائية استنزفت عن آخرها، من خلال البرامج التي يعني اتخذت سواء في منطقة الخليج والسعودية ودول الخليج كقطر والعراق والإمارات وسلطنة عمان وأيضا اليمن. في شمال إفريقيا يعني هناك يعني اختلافات وفشل للبرامج برامج مكافحة التصحر بكل من مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب. وفي الشرق الأوسط فشلت أيضا في دول فلسطين ولبنان وسوريا والعراق. وبالتالي يعني هذه كلها يعني سياسات كانت مملوءة من طرف إما صناديق البنك الدولي أو صناديق تمويل أخرى أو حتى يعني في إطار يعني المجهودات التي تقوم بها يعني منظمة العالمية للأغذية الفاو. بالتالي كان هناك يعني فرق شاسع بين تنفيذ السياسة وبين الواقع وبين التجاوب مع السفينة المحلية. فعندما تفرضوا على السفينة المحلية يعني بعض الأمور